0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطل.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

النور، ستة ودقيقتين بالستوديوات. أغاني صباح الخير يا أحلى ناس، صباح الخير يا لبنان ولكل العالم يلي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا بها الصباح الجديد. ساعة ستة ودقيقتين وبلشنا سوا نهار جديد عبر أغاني من هلأ ولحد الساعة سبعة ونص. أول ساعة ونص من بثنا المباشر رح نترافق نحن وياكم مع برنامج صارت ستة. أنا شربل سعادة، وبين الساعة ونص كمان رح بتكون معنا مثل العادة المخرجة ميلينا. أكيد صارت قهوتكم بإيدكم، مش حيالله قهوة، كافي دو برازيل. نحن هون ركوة ما بتفهم حضرناها أنا وميلينا، من إلكم ألف ألف صحتين. نحن صرنا جاهزين، إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان صرتوا جاهزين وحاضرين لحتى ترافقونا بهالصبحية الجديدة اللي بنتمنى أنه تكون حلوة. هلأ من بدايتها مبيني غير شكل، خلوا صوت أغاني يكون عم بلعلع، يعني ما تسمعونا بهيك أنتوا مطين الصوت وخيفانين ما حدا يوعى أو تزعجوا حدا. أول صوت قد ما فيكن خبرونا مين صار واعي، مين بعده نصه نايم، ومين سبقنا على الشغل وهالقد كان نشيط قبلنا أكثر منا. يلا نحنا قلعنا ولحتى تقلعتنا تكون قوية. وهلأ قبل ما يعني قبل ما نبلش نهارنا، خلونا مثل العادة ناخد هالوقفة الروحية الصغيرة، نحط نهارنا بين إيدين الرب، نطلب منه أنه يرفقنا بكل خطوة وأنه يعطينا الحكمة والقوة لحتى نواجه كل شيء بهدوء وبحكمة وبصبر وبإيمان. معا نصلي.

رب بهالصباح منسلمك نهارنا، منسلمك شغلنا، منسلمك عيالنا، كل الناس يلي عم تسمعنا، كل الأشخاص يلي منحبهم. كون معنا يا رب بطريقنا، حمينا وخلي قلبنا دايما يكون قريب منك. يا رب بهالصباح الجديد منجي لعندك ومنقل لك كون انت النور لقلنا. يا رب قرب منا، نور دروبنا وخلينا ما نمشي بالضياع ولا نضيع بين هموم هالدنيا ومشاكلها، نضيع ونضيع حالنا. كون النور ببيوتنا، النور بعائلتنا، النور بشغلنا، والنور بكل قرار رح ناخده اليوم. لحتى ما نعرف بأي طريق لازم نمشي، دلنا انت يا رب، ولما نتعب قوينا، ولما نحس انه الطريق صارت عتمة ذكرنا انك انت موجود وانه ايدك ما بتتركنا ابدا. يا رب انت وحدك الخلاص لقلنا، ساعدنا ما نعيش حياتنا بس كرمال هالارض وننسى انه في حياة ابدية ناطرتنا عندك. علمنا نشتغل على هالارض بمحبة، نعمل الخير، نسامح، نساعد، ونترك ورا كل واحد منا أثر كتير حلو، لأنه كل يوم يا رب بتعطينا إياه هو فرصة جديدة لحتى نقرب أكتر منك، لحتى نحضر مطرحنا حدك. يا رب بدنا يكون إلنا مطرح عندك، مطرح حجزناه بمحبتنا، بأعمالنا، بإيماننا، وبكل مرة اخترنا فيها الخير بدل الشر، واخترنا الغفران بدل الزعل، والمحبة بدل الأساوة. كون نورنا اليوم يا رب، وبكرة وبعد بكرة وكل أيام حياتنا. لما توصل رحلتنا لنهايتها خد بإيدنا وكون انت الطريق والنور والخلاص لكل واحد منا.

0: ما قلنا قلب شيل هالترنيمة. مرسي مالينا صلينا نحن وياكم, بدي لكم صلاة مقبولة, والمرنمة جمانة مدور خلتنا نصلي أكتر وأكتر مع هالمزمور الرائع, الرب نوري وخلاصي. شكرا مالينا.
1: من صارة ستة صباح الخير,
0: صباح النور يا أحلى ناس, يا أحلى مستمعين, مستمعي أغاني أغاني. يلا في مذيعات بيقولوا مثلا تحية لكم يا أحلى مستمعين, مستمعين مثلا مش أغاني إكس إذاعة ما بيشيلوا النون لأنه ما بيعرفوا أصلا شو عم بيحكوا. إذا صرتوا جاهزين نحن قلعنا, نحن وياكم قلعنا برحلتنا الصباحية بهالنهار الجديد, نهار الأربعاء 16 أيلول سبتمبر 2026. من هلأ ولحد الساعة 7:30 خلوا أغاني أغاني حدكم, وخبرونا وين عم تسمعونا ومين صار واعي معنا بهالساعة. يلا على 71 9 8 9 9 8 9. شرب التنور عمل أكيد على السماء. يلا قلع من قاع الريم بالبقاع باتجاه طرابلس. وين صرت شربل؟

0: غربي، بونجور مدينة. والله النشاط، انا بعد ما نمت بعد الشغل والله كمان رايح على شغل تاني.
1: الله يقويك، شو بدنا نقول؟
0: ان شاء الله نهاركم حلو، يعطيكم العافية.
1: شكرا، كيف ننتبه على الطريق، اوعى تخفى. صباح خير شربولي، احلى صلاه من صوتك، احلى صلاه من صوتك. شكرا شكرا انطوانات.

0: المولاندور، تحية لكل اللي عم يسمعونا بالمولاندور. والله امبارح برقت جبت هالكعكات، اليوم جايبينه أنا وميلينا معنا. شو بسموها كعكة؟ شو هاي البحتول على الطريق؟ مع مسكة، البلا مسكة بسموها طرابلسية. يا ويلي هلأ محمس للجمعة، بتعرفي كرمال شو ميلينا؟ والله محمس كتير، محمس لمهرجان التفاح يلي بيبلش بعد بكرة الجمعة بميروبا، ناطرينكم، بدكم تكونوا كتار عن جد. يعني هيدي دعوة لإلكم على الهواء، ابتداء من الساعة 4 كل يوم بيفتح المهرجان، معرض كتير حلو. بس الافتتاح الرسمي الجمعة الساعة 6 بحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني. أصلا رح يكون بميروبا على 5، رح بيزور مبنى بلدية ميروبا، رح يلتقى بكل تجار التفاح بالمنطقة يلي دعيناهن على البلدية لحتى يجتمعوا ويلتقوا، وتكون فرصة لألن ينقلوا كل هواجسهن عن موسم التفاح ويبشرن ويطمنن بأخبار حلوة العلاقة بتصدير التفاح إلى الخارج. مبادرة حلوة من وزير الزراعة رح يطلقها من بلدية ميروبا. شكرا لألو، بس محمسين لكعكة ميروبا. وحياة الله مدينة، مش معقول شو طالع بالي كعك. محمس كتير بده يفتحوا بمهرجان التفاح كعكة ميروبا، بس تطلعوا على مهرجان التفاح نبشوا وين الكعكة؟ أصلا ما تلاقوا غير كعكة واحدة، يعني محلات كعكة حاطين كعكة ميروبا. فناطرينكم كل أنواع الأكل بتلاقوها في زون فود كورت كتير حلوة، مرتبة كتير، في طاولات، في كراسي، ناطرينكم. بس مثل ما دايما عم نقلكم، جيبوا معكم كنزة، وإذا بتحطوا شي على راسكم أفضل. يعني مش هالقدة، بس أنه مبلا يلي طالعين من السواحل ومن بيروت بتحسوا بالبرودات. نحنا معودين، نحنا بالفلانيل بنقعد. يلا ناطرينكم بأقوى وأحلى مهرجان، مهرجان التفاح. يعني هو اسمه تفاح، في كم ستان تفاح، يعني منتجات التفاح من عرق ومبيد وكل الأمور اللي بتستخرج، حتى في دبس التفاح رح بتدوقوه. بس في كل شيء، في الحرفيين اللبنانيين مشاركين بقوة، يعني عم نحكي عن صناعة الفخار، دق نحاس، تقشيش الكراسي، صناعة اللبادة اللبنانية وغيرها كتير من المهن والحرف اللي بلشت شوي شوي تختفي، فحبينا نحييها بميروبا. بدكم تطلعوا، بدنا نشجع كل الحرفيين اللبنانيين ناطرينكم. ليلة الافتتاح ما تنسوا على الساعة 9، فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية رح بتجيب بعلبك مع من مدينة الشمس، رح يجوا على ميروبا نقلين بعلبك، ليلة بعلبكية مع الربابة والعود والأغاني البعلبكية والدبكة البعلبكية مع الخيمة القديمة يلي بسموها بيت الشعر، طولها شي 15 متر، قاعدة عربية وبتشربوا فيها قهوة مرة. بس القهوة كمان رح تكون كافيدو برازيل، لأنه حصريا كافيدو برازيل موجودين بكل مهرجان تفاح بميروبا، رح بيعملوا عروض كتير على أسعار البن، رح بيضيفوا كل الناس كافيدو برازيل.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: إذن الافتتاح على الساعة 9 مع الشيوخ الدبكي اللي بعلبكية، هو الافتتاح قبل، بس النشاطات الفنية والتراثية السبت كمان ناطرينكم على الساعة 6 مهرجان التفاح بميروبا. ولمناسبة الأسبوع الرياضي الوطني، الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية

0: رح بينظموا على الساعة 6 السبت نشاط لقونا على الساحة، يعني ناطرينكم. أبطال لبنان جايين من كل لبنان برفع الجرن، المحدلة، شد الحبل، أطول أوف، أطول زلغوطة، أطول شعر، الرماية التقليدية، وكمان رياضات تقليدية منحبها كتير وبلشت تختفي من مناطقنا خصوصا من ضيعنا. ومش بس الأبطال، كمان كل الناس اللي موجودة رح بكون عندها فرصة انه تشارك برفع الجرن والمحدلة وكل هالألعاب. والساعة 9 تماما المطرب نقول القصة رح يحيي حفلة بساحة المعرض على مسرح المهرجان، ناطرينكم، الدخول مجاني. أما ليلة الأحد، ليلة الأحد ختام مهرجان تفاح بميروبا، رح نكون على الساعة 8 مع الافتتاح. رح بيكون انتبهوا من الأربع بيفتح كل يوم المعرض، بس الساعة 8 رح يكون معنا فرقة باتلون بشوف للدبكة، رح بيكونوا معنا 16 شاب وصبية. ومن بعدهم دغري على الساعة 9 رح يكون معنا حبيب بو أنطون وجوقة المجد. فإذا ليلة زجلية يا حبيب بو أنطون الشاعر، إلي بو أنطون، مازن غنام وجريس نخول، لحضور ضيف الشرف الشاعر الدكتور الياس خليل يلي رح يتحديهم أربعتهم. ناطرينكم، الدخول مجاني. وما نسيت، بس أنا قصدت أنه أقول أترك السبت لوحدها لأنه قصة كبيرة. فإذا السبت بدي أرجع أذكركم أنه على الساعة 9 المطرب نقول القصة، ناطرينكم لحتى نرقص ونغني وندبك بأحلى الأجواء الميروبية. صباح خير شربول ونهار مبارك، وشكرا على الصلاة الحلوة. مسيح مسيح ويك من حصارات بجبال. من المولندور زق مصبح شربول، هيدي الكعكة اللي أخذتها أنت وميلينا من عنا، بيسموها كعكة العصرونة أو عصرونية. يلا ناطرينكن هالجمعة السبت والأحد، احجزوا عنا بميروبا. يلا امبارح حدا حكينا من منطقة بعيدة من صبر ميلة إذا مش غلطان، سألني شربول فيك تعطينا رقم شي اوتيل يكون سعره مقبول كرمال نطلع على ميروبا على المهرجان. فدغري اللي سألنا بده اوتيل بميروبا اكيد مين منعطيهم اوتيل وشاليات، وهالمشروع اللي بيرفع الراس بنشوف حالنا انه موجود عنا عتلال ميروبا، فيلاز موندو بيرتو ميروبا. إذا كنتوا نازلين بفيلاز موندو بيرتو ميروبا كل أحد عم بيكون في أكتيفيتي، نشاط كتير حلو ببلش ساعة 10. أنا بدي أشكر فيلاز موندو بيرتو ميروبا وصاحب هالمشروع السياحي الحلو كتير شرب الخليل يلي قدم المشروع للحرفيين، يعني الحرفيين يلي جايين من كل لبنان، من طرابلس ومن الجنوب ومن الدمور جايين، رح بتكون إقامتهم مجانا بفيلاز موندو بيرتو ميروبا. بدي أقول مرسي لهالمشروع الحلو كتير فيلاز موندو بيرتو ميروبا، الله يقدرنا لنكفيكم. وشكرا لصاحب المشروع شرب الخليل ومدامته ماري تيريز. وإذا كنتوا الأحد طالعين على ميروبا، نحن منبلش أربعة، هلأ جيتوا خمسة ما في مشكل، ستة ما في مشكل، بس فيكم تحجزوا على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر ديبيان، بتخلصوا الغداء بتستمتعوا ببرنامج فني غير شكل وأسعار ما تعتلها، مصدقون بتشربوا عرق بلدي، وبترجعوا بتطلعوا لعنا على مهرجان تفاح على ميروبا. إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بيكفر ديبيان 03-554-332، فإذا 03-554-332 عن جد وقت اللي بقلكن ما تعطوا لهم الأسعار، في عندهم كذا فورميل. فشوفوا كيف عم يستقبلوا الرحلات الكبيره من كل لبنان عم يجوا لعندهم بالبولمنات. هذيك المره كنا انا وميلينا احد عم نتغدى عندهم، كان في ثلاث بولمنات جايين من طرابلس. فاذا مطعم جلسه القوابق فرد بين 03-5543-32، وهالاحد عندهم برنامج فني كثير حلو مع المطرب غازي نجم.
1: بونجور شربيل.
0: بونجور.
1: نحن بالمبدا طالعين باص شي 24 شخص، بس شو بتخبرنا عن طقس جمعه وسبت؟ عم بقولوا شتا مشتا، عندك شي معلومات معك كيف واي ساعه وقديش ممكن قوه المطر او الشتا؟
0: حبيب القلب صباحا. تابعت مع انطوني توما، الجمعه في انخفاض بدرجات الحراره، رح بيصير في شتاء متفرق خصوصا بالمناطق العالية، أكيد منتابع نحن، بس سبت أحد على أكيد ما في شتاء. أنتوا أي ليلة طالعين؟ ومن أي منطقة جايين بالباص؟ أهلا وسهلا فيكم، ومن أوعى ما تحكوني وتعرف عليكم.

0: صباح وسهر بير، كيفك؟
1: منيح.
0: عن سارة يوم رايحة المدرسة، كيف مرينا؟ أنا بحبك، أنا بنت ندى.
1: سارة تحية كبيرة لك ولأمك ندى ولكل الأشخاص اللي مثلك المهضومين والذكيين يلي واعيين بكير وهلأ رايحين على المدرسة. أول شيء مرسي لأنه بتسمعينا دايما يا سارة، وخبري كل أصحابك بالمدرسة كمان يسمعونا، كل ذوي الاحتياجات الخاصة. تحية كبيرة لألكم، خصوصا اللي بيسمعونا بأنت أخي طوني مزوق وكتار من الأخوة بأنت أخي، تحياتنا لألكم.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
3: طالعين من دي على البترون، طالعين السبت والأحد على يومين.
1: أهلا وسهلا فيكم، تحية كتير كبيرة لكم وميروبة بتنور فيكم.

يلا شرب المطانس. بدي حييك صاحب شركة مطانس تريدينج حبيبي، بعت لي ميلينا فيديوهات من زيارة أوزمو، كاركترات أوزمو وشركة مطانس تريدينج لمدرسة جبيل الرسمية مبارح. يلا شو مبسوطين التلاميذ، واو. يلا شو حلو لك البوكسات اللي عم وزعين وموزعين لهم اياها، شو مهضومين التلاميذ. فاتوا كاركترات أوزمو برموا على كل الصفوف ووزعوا لهم أوزمو. اليوم اوف، بتعرفوا كانت امبارح مثل بروفا اذا بدكم بمدرسة جبيل الرسمية، اليوم شركة مطانس تريدينج، فاذا بترتاح بكرة رح بتكون زيارتهم لمدرسة الفرير ببسكنتا، المشوار طويل شوي. تحية لكل اهالي بسكنتا. تعاونية زراعية سيدات بسكنتا رح بيكونوا مشاركين معنا بالمونة البسكنتاوية، رح بيكونوا موجودين بمهرجان التفاح بميروبا. تحية لمدام كارولين ولكل القيمين على التعاونية الزراعية ببسكنتا. يلا اهالي بسكنتا ناطرينكم. والجمعة مطانس تريدينج رح بيكونوا بمدرسة البزنسون بوسط بيروت وبمدرسة الإليزي بالحازمية. بعد المدارس عم تتسجل، يعني بلشنا بالحملة امبارح، تسجلت معنا ثانوية الأرز الثقافية برمحالة يعني على طريق بيصور. أنا بدي أحييكم شكرا على ثقتكم. كمان تسجلت امبارح مدرسة قصر العلوم الحديثة شاتو دي سيانس مودرن بالبوشية شارع ماجي الحاج. كمان بدي أحيي كل الأساتذة والتلاميذ والأهل والإدارة. يعني ما بقدر قلكم ان المدارس من كل لبنان بكفر ياسين بقدمها. كمان بدي احيي كمان المدرسة اللي تسجلت معنا، ايكول ابيسكوبال بريمير بكفر ياسين بقدمها، كمان تسجلوا مبارح. مدرسة الدون بوسكو يعني بكفر ياسين بدي احييكم. مدرسة الليبانيز أمريكان سكول بدوحة عرمون، كمان شكرا لكم ومرسي على ثقتكم. كمان رح بزوروكم مطانس تريدينج من لكم أي متى. كمان الإيكول سكوندير دي فيد لا شاريتي، يعني مدرسة العزرية بالأشرفية بساحة ساسين، كمان رح نجي لعندكم. كمان مدرسة رهبات البوزنسون بعبدة، كمان رح نجي لعندكم نحن ومطانس تريدينج وأوزمو. والله ولقت فيه وخدتني بحور عينيه، سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه. فإذا بكرة زيارة مطانس تريدينج لكوليج سان بيير فرير دي زيكول كريتيان ببسكنتا، فإذا كل تلاميذ بسكنتا انطرونا بكرة مع مطانس تريدينج. كمان مدرسة مار فرانسيس، هالمدرسة اللي أنا بحبها كتير، اللي تابعة لرهبات الصليب، لجمعية رهبات الصليب يلي هي من أعمال أبونا يعقوب الكبوشي هالطباوي العظيم، كمان بغزير رح منزوركم.

ثانوية حسين مسعود الرسمية ببشمون كمان جايين لعندكم. كمان مدرسة البزنسان بالكفور بفتح كسروان يعني إيكول سانت جان أنتيد بالكفور كمان جايين لعندكم. قدرونا حالكم كل التلاميذ اللي عم يسمعونا. مدرسة القرية، مدرسة القرية الرسمية، القرية الضيعة الحلوة كتير بالمتن الأعلى كمان. نحن ما يعني ما بنعطي الهم المسافات والبعد، جايين لعندكم على القرية.

0: المدارس اللي مبينين قدامي، واذا بعد في شي مدرسه ما حكيتونا كرمال حمله توزيع اوزمو بالمدارس وانيماسيون وكاركترات اوزمو بتزوركم، ما تنسوا بعتولي واتساب على 03-777-969. بس انتم بدكم تكونوا جايبين موافقه من المدرسه.
1: صباح الخير شارب الامور.
0: صباح النور
1: عماد ناصر من كفر فوت. انا بدي عيد بنتي ايفي، صار عمرها سنه اليوم.
0: الله يخلي لك اياها.
1: الله يخليها ويبعث لها ايام حلوه يا رب.
0: امين امين، وان شاء الله العمر الطويل وتفرح منا بشهاداتها. اهم شيء يلا حدا عم يسألني على رقم مطعم جلسة الخوابك فرد بيان، إذا ما لقيتوه فيكم تبعتوا لي واتساب، يعني أي معلن بيقطع معنا على 03-777-969. حتى إذا أنتم بدكم تحطوا إعلان بصارت ستة وبمن قلب بيروت بعتوا لنا واتساب على 03-777-969. أما رقم مطعم جلسة الخوابك بكفرد بيان إذا بدكم تحجزوا 03-554-332. فإذا هذا الرقم 03-554-332، ورح بيكون حصومات كبيرة لهلأ أول ثلاث أشخاص بيحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان لهالأحد، رح تتفاجئوا بالسعر. فإذا أول ثلاث أشخاص بيحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان يعني بهالفترة، هلأ أول ثلاث اتصالات بيتلقون اليوم رح تاخدوا حصومات كتير كبيره.

بعرف ليش سقعت دغري القهوة اليوم، مع انه ركوة كبيرة عملت ليها ميلينا. ألف ألف صحتين لكل المستمعين يلي هلا عم يسمعونا بهالوقت وعم يشربوا قهوة كافيه دو برازيل.

0: المستمعين هلا عم يسمعونا وعم بيحضروا حالهم لحتى يطلعوا على الشغل، وفي منهم واعيين وما عندهم شغل بس واعيين لحتى يسمعونا، خصوصا لحتى يسمعونا. واكيد في ناس بعدها واعية ونصها بالفرشة. ليه؟ لأنه كنت مطول السهرة مبارح. ليه ما منسهر الجمعة والسبت؟ عنا الجمعة والسبت وبيقدر الواحد يعني بكفي يعمل صورتي مرة واحدة بالأسبوع، مش ضروري نسهر بنص الجمعة ونقوم مكسرين ونروح مرددين على الشغل وتعبانين ومكركبين وممنوع حدا يحكي معنا ودغري منعصب. شو صاير عليكم؟ لكل يلي نام امبارح منيح شي 6-7 ساعات اكيد هلا رايق ومرتاح ومقوى صوت الاذاعه اغاني وعم بحضر حاله لحتى يطلع على الشغل. يمكن كتار منكم صاروا على الطرقات وعم بيسوقوا سياراتهم وعم يسمعونا وبكل نشاط وحماس رايحين على شغلهم اليوم. بس يلي هلا عم يسمعونا ونصهم تحت مش الحاف، هلا نحن بميروبا بقول صيف شتي بالحاف، مشان هيك بنقول لكم جيبوا كنزه معكم على مهرجان التفاح. بس يلي نصهم بالفرشه وعم يسمعونا وهيك مغطيين بعدهم، مثل ما قلت بيكونوا قايمين شو بقولوا مزمرين ايه بلا بقولوا بيتزمر. وبينهم وبين حالهم يا ريت اليوم ما فينا نروح على الشغل، أقولكم نبعت شي واتساب نقول لهم راسنا عم يجعنا، والله وعيد بطني عم يجعنا. يا جماعة السهر كتير حلو بس الجسم بده يرتاح، مش كل ليلة لازم تكون سهرة لبعد منتصف الليل. مثل ما قلت لكم خلوا السهر للجمعة بالليل، بس سبت بالليل أنا عندي ليلة الجمعة عيد الكبير.
1: حل مرحلة بحياتي رح سميها جنون، صرتي حبيبة قلبي حبيبك رح
0: يا عمي. شو هالسوبر ستار راغب علامه؟

موسى إماز من زحلة، يسعد صباحك كمان ريتا من الزوق، تحية كبيرة لك. جازية، جازية عم تقلنا صباح النور وإن شاء الله نهار مبارك للجميع. مرسي ولألك يا جازية.

0: اليوم الغدا كبة. من أول ما تعرفنا على مطعم كبة زمان أنا عم روح لعندهم عطبي أنا وميلينا، قلت لها ميلينا بتنسي الطبخ بالبيت، مش معقول شو هالكبة زمان. مين زاروا لكبة زمان؟ أكيد بالصوديكو بتعرفوه لأن وجودهم ببيروت صار لهم شي 23 سنة، بس بدبي أقل من سنة. بدبي موجودين على الطريق الداخلية، يعني بس تقطعوا طريق كنيسة صعود بدبي، من بعد دغري على الشمال شمال. مين راح شي مرة على كبة زمان؟
1: جاي من قلبي وربي،
0: إذا عبالكن كبة بس مش أي كبة، كبة زمان ما قلكن إلا مطعم كبة زمان بدبي أو بالصوديكو. عن جد اسم على مسمى، يا حاطين غنية عن جد. أذن كبة زمان موجود بالصوديكو وبدبي فرعه الجديد، ناطرينكم لحتى تذوقوا أطيب أنواع الكبة اللبنانية. أكيد عندهم ميزة لبنانية شو ما بدكن، أسعار كتير حلوة كتير مقبولة، بس هن بيتميزوا بأنواع الكبة. كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية، مثل ما بدكم، بشحم، بلبنة أو بزبدة. كمان كبة بالصينية عندهم ولا أطيب من هيك. كمان بكبة زمان بتضيع أو بالصوديكو أطيب فوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم، وكمان كبة بلبنية. وأطيب شي عندهم بيشرفكم بس تروحوا اطلبوا عندهم شيش برك. مطاعم كبة زمان موجودين فأزن بالصوديكو بدبي، ناطرينكم كل يوم. كل يوم بيفتحوا من الساعة 12 الظهر كغدا يعني لساعة 11 بالليل، كمان فيكم تتعشوا عندهم وفيكم تطلبوا ديليفري ابتداء من الساعة 12 الظهر للتسعة بالليل. إذا عبالكم ترويقة غير شكل، بيفتحوا لكم للترويقة من التسعة ونص كل يوم، بيستقبلوكم للحداش ونص الظهر. هيدي أطيب ترويقة لبنانية عأصولها، وكمان في عندهم أصناف عالمية. فإذا ما تنسوا تطلبوا ديليفري وتكاوي من عند كبة زمان، كمان عندهم كل أنواع الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. كبة زمان بتضيع، فإذا رقمهم بدبي 79-043-573 وبالصوديكو 70-429-934. رح أرجع عيد الأرقام، دبي 79-043-573 بالصوديكو 70-429-934. ما تنسوا انه كبة زمان عاملين لكل مستمعي اغاني حسم 10% على الفاتورة يلي بتفوق $50. يعني اذا كانت فاتورتكم $50 واكتر، بس بدكم تقولوا انه انتم من مستمعي اغاني بيعملوا لكم حسم 10%. كلنا سوا على كبة زمان،
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: صباح النور جميعا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 بكل أنحاء العالم عم تسمعونا أونلاين. كمان كتار بيكونوا بأشغالهم عم يسمعونا على الكمبيوتر أو على اللابتوب على أغاني.com.
1: ولا ما تهددني يعني شو رح تعملي؟ تجمع أصحابك مع أهلك.
0: نحن بقيم معكم بصارة ستة شرب السعادة والمخرجة العظيمة ميلينا المخرجة المتألقة.
2: أصابك رخي جابت
0: كانوا يعطوا صفات للفنانين كانوا وزعونهم على القاب شمال ويمين.
2: وفر حكياتك قد زادت.
0: بدي أعطيك ميلينا شيء هلأ المستمعين ساعدونا شو منسميها لميلينا غير المخرجة العظيمة. لبلبت الإخراج. من المطاعم يلي عن جد أنا كثير بحب أتردد عليها وبحب أطلع أتغدى وأتعشى عندهم خصوصا سهرة السبت والأحد على الغداء قلعت أمرامي عين سعادة. مش معقول شابوبا تحية لأمرامي ولعائلتها لأولادها لجوزها هو فاميلي بزنس يعني بتشوفوا هني بيستقبلوكم أطيب لقمة عندهم صدقوني بتنعمل بكل محبة وبكرم وبنظافة. امرامي ما بتطلع من المطبخ هي بتحضر كل شيء بإيدها وحتى إذا بتشوفوا على المسرح ورا الفنان فادي الجميل بس كونوا عم تحضروا ليلة السبت شو كاتبين لقمة الأم تجمع وبتلم. واو شو قوية. يلا السبت مثل كل سبت المطرب فادي الجميل والأحد جلسة عائلية غير شكل. شوفوا القعدة بالكاسل روف توب عندهم. يلا لحقوا حالكم بكرة بتبلش الشتاء وبيضبطوا وبيسكروا فيكم تطلعوا من الظهر لنص الليل تاخدوا نفس أرجيلة بتاخدوا درينك عندهم انترناشنال فود انترناشنال فود على الكاسل روف توب ناطرينكم. آخر مرة بشرب شاي أخضر كل مرة بقلها لميلينا بس أشرب جرين تي الصبح بيصير اتفركش بلساني. تريز من عين سعادة يسعد صباحك تحية كبيرة لك. قال حدا عم يقول منسميها الكينجاية. كينجاية يعني مؤنس الكينج. يقول صيفي كمان تحية كبيرة لك. جازية لوين بدك أعزمك؟ على كبة زمان؟ أكيد تأمري أي نهار بدك لحتى نتلاقى نحن وياك. وين بدك فرع دبي أو فرع السوديكو؟ شربول ما في داعي نعطيها لقب لميلينا مجرد نلفظ اسمها لميلينا ترفع القبعة لها بكل احترام وبكل محبة. مين بقول هالكلام الشاعر؟ عبد الله من جديدة القطع بعكاش. شربول فينا نسميها وسام مشمون عم بيقول لي بنسميها سفيرة النجوم.
2: والعيون وسحارها.
0: كاتيا من نيح الشوف كاتيا ابوها دير.
2: عسل طلع.
0: هيبدا بنسميها المهضومة المخرجة المهضومة المتألقة النشيطة الراقية.
2: سلم لنا.
0: لا بدنا شيء مهضوم كيف لبلبت الإخراج شرقوطة الإخراج.

0: صباح وشربول.
1: صباح النور.
0: صباح عبد الله بن
1: رمضان. يا هلا.
0: أميرة ست ميلينا أميرة الكوبرا.
1: تحية لها كوبرا. يا عمي ليش حاسس انه نايمين اليوم؟ ما لكم جلادة تسمعونا. تلاميذ المدارس يلي بلشت مدارسهم وينن؟ لك بدي وجه تحية لكل عناصر الدفاع المدني اللي بيسمعونا بكل المراكز. بدي وجه تحية لشرب المسن، تحية كتير كبيرة لك شرب البوس يلي مسؤول عنا عن كل كسروان، تحية كتير كبيرة لك. يلا شربول لقينا على مهرجان التفاح أقوى دفاع مدني. وحيط الله امبارح عملت لهم زيارة بمركز حراجل، مش معقول، قلت لهم بدي اجي اعمل شيء هيك عصرونية اقعد عندكم. شو هالمركز الحلو مالينا؟ بتقعدي بتشوفي بوجهك كفرد بيان فقرة ماشي، خرجت الخيا أرجيلة بس أكيد ممنوع الأرجيل. تحية لمدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش، تحية كبيرة كبيرة لك. الدفاع المدني عملوا إنجاز كتير مهم عن جد، أنتوا أبطال. نهار الأحد صار عنا حريق كتير كتير كبير بميروبا، صدقوني بكيت أنا. يعني بالمنطقة اللي كلها صنوبر، يلي بيطلع بزور ميروبا بيعرف كابيلا سانت ريتا، المنطقة الحرج اللي حولها كله، يعني النار وصلت للكابيلا. بدي حيي أبطال الدفاع المدني، كل شبيبة ميروبا أصلا ما قصروا، صار في استنفار. بس حضور الدفاع المدني ونزلوا بطرقات وعرة من قلب الرمل من فوق، يعني عن جد برافو. بدي أقول مرسي لشرب المسن يلي بعت 6 سيارات إطفاء على ميروبا من مراكز عديدة. شكرا لكم المديرين العام للدفاع المدني، تحية كثير كبيرة لكم. مدينة بس كون عم غني بليز سكر الميكرو، لأنه أنا على كل غنية بغني. لأنه أمي ما شجعتني فبجي الله يرحمها، فهلأ بفش خلقي على الإزاعة. بس يا ريت كتار من يلي أماتهم وبياتهم شجعوهم ليغنوا لو بيسكتوا وبيقعدوا ببيوتهم، لأنه كارثة وعم يزعجولنا سمعنا. مش إذا معي مصاري بروح بكبهم وبعمل غنية.
2: بونجور شربل.
1: بونجور طلو. مين أنت أو أنت؟
2: أنا ريتا ماريا، وأنا أول نهار إيكول رايحة مع مامي.
1: واو واو واو ريتا ماريا، دي بدنا ننبسط أنه هلأ صرت تسمعينا، رجعت تسمعينا. كل الصيفية ما كنت عم تسمعينا.
3: كيفك؟ صحتك؟ أنا بسميها الكوين، كوين مالينا.
1: لك أنت كوين يا نعم، أنت ملكة المون يا نعم. لك تعي شاركي معنا بمهرجان التفاح بميروبا بشرفك، جيبي كشكاتك والمون اللي بتعمليهم بعبي، وحيط الله بتخرب الدنيا بالمعرض. شربول مروان شهيب عم بيقول لي فينا نسميها لمدام ميلينا لؤلؤة الإخراج. الله يخليكم لبعض ويسعد صباحكم. مرسي مروان من علي. سمر من الدنمارك، جمعت برات لبنان وينكم؟ يلا خبرونا مين عم يسمعنا من برات لبنان على 00961 71 989 9. صباح شربول ما حدا نايم كلنا هون. لك لازم ماريو المرة نسميك العريس. انت نعمل له ملينا عزيمة على الهوى لماريو المر، نعمل له ما

0: طلوا مستمعينا برات لبنان.
1: صباح وشربول، كيفك منيح؟ يسعد صباحك. نحن كل يوم بنحب نسمعك انا وفادي، نطلع الصباح على الشغل بالفان، وكل يوم بنحب نسمعك. معك فراس من سوريا، تحياتي لك البرنامج اللي عامله.
0: شكرا يا فراس، تحيه كثير كبيره لك وتحيه لسوريا. يا الله يا الله، عندي غنيه اصاله، اصاله رجعت على الشام. مش معقول مش معقول شو هالغنية اللي فيها احساس وفيها وطنية. اصالة اللي كانت مبعدة عن بلدها لانه كانت ضد النظام الظالم بشار الاسد، رجعت على الشام. يلا شوفوا، يعني الشام بقلبها، سمت بنتها الشام. شو هالاصالة اصولة. قالت لهم بس اول ما اوصل بدي روح ابرم بباب توما، بدي ابرم على مطاعمها من مطعم لمطعم، بدي زور القصاع، بدي زور. سمت كل المناطق اللي مشتقت لها لكنوا مبعدين حكما، لانه بسوريا كان ممنوع الواحد يعلي صوته. بس عارفوا انه بسوريا هلا عاملين شو بقولوا تحركات واحتجاجات لانه رفعوا سعر تنكة البنزين واضرابات، وعم يطالبوا باسقاط وزير الطاقة والمياه. عنا بيغلوا تنكة البنزين. هلا بعرف انه عالمية النفط عم يرتفع، وصل امبارح لل 106 دولار برميل النفط، بس ما في شيء بالمقابل. عنا بيتأقلموا كيف الارتفاعات لازم تكون، بيعملوا اخر هم الناس اللي سارقينهم اذا بيقدروا يعبوا بنزين ويوصلوا على شغلهم، اخر هم عندهم. بيقولوا لك دغري مع عالميا. يا حبيبي عالميا مزبوط، بس انت شو عم بتقدم للمواطن اللبناني يلي سليلتكن، لانه انتو جايين من نفس المطرح يلي سير الشعب اللبناني ونهبت له امواله. بوجو شربول، نهار مبارك مع ميلينا المميزة. انا بسميها ميلينا المميزة، بس سميرة دوتور باري فرنسا. دوتور بعيدة عن باريس شي ساعة، ما هيك جورج دو باري؟ صباح خير شربول ومدينة، يا أهضم كوبل أنتو، أنا دايما معكم على السمع من باريس. جورج عطية، يسعد صباحك أبو جاج. يلا جاي على مهرجان تفاحة ميروبا تنحجز لك بفيلاز موندو بيرتو.
2: شربول أكيد عندنا شعب نايم، وأفشل حكومة بتاريخ لبنان.
0: لا
2: أفشل حكومة
0: يا
2: وأفشل وزير طاقة.
0: روح لا
2: بياخد من المواطن ليغذي الدولة.
0: لك يا
2: عمي
0: ولك يا كوبرا،
2: يلا بسيطة
0: يا كوبرا، مش عم دافع عن وزير الطاقة أنا، بس الله يساعد هالحكومة اللي اجت استلمت إدارة البلد المنهوب المسروق ما في ديرة. عن جد الله يساعدهم. برجع بقلك مش دفاعا عنهم، بس الله يعينهم. هلا بتقلي مثل ما أنا كنت قولي روح يفلوا يقعدوا ببيوتهم، طب شو منعمل إذا فلوا؟ شو منعمل؟ يلا بلش يطلوا أحبابنا من خارج لبنان. رائف سمارة عم يصبحنا بالخير من اليونان من أثينا.

0: خلينا عرسه لماريو المر ب 25 أكتوبر. يلا بلشوا يطلوا أحبابنا.
1: كيفك انت؟ منيح؟
0: كثير منيح.
1: انا اسمي ماتيو
0: ورايحة
1: المدرسة.
0: لك يا ماتيو انا بصير منيح بس اسمع اصواتكم الحلوة لانه كل الصيفية اشتقنا لكم. وصيتكم انه شي مرة قوموا هيك مرة بالاسبوع اسمعونا انتو عند التيتا وعند جدو. اذا بالكولونية ما تسمعونا بس مبلا انتو رايحين على الكولونية كان فيكم تسمعونا بس ما كنتوا عم تحكونا كل الصيفية.
2: اشتقت اللولا حبيب
0: اشتقنا لكم كتير
2: يا قلبي من اطلع وروح
0: سامي ابو جودي سعد صباحك في شي تحركات للتاكسيات يا سامي
3: صباح الخير يا شربل هلا هو بيني وبينك انا احترت لمين بدي اعطي الاوسكار امبارح وصراحة الشباب بيستاهلوا 5000 دولار بالشهر يعني عم بيتعبوا طول الوقت ليعملوا هالمسرحية بس ما فينا نعلق فشل النواب والحكومة عليهم نحن الفاشلين لأنه نحن عم ننتخبهم ونحن عم نجيبهم وهن هول القاعدين هن اللي خلونا امبارح نضحك على حالنا
0: ولك يا عمي طول بالك طول بالك ما حدا باله فيك بكره بتطلع بصحتك تركهم يعملوا البدنيه بالعكس انا جيت على البيت ولا حضرتهم على تلفزيون لبنان اكيد تلفزيون لبنان كان عطي الصوره لكل التلفزيونات تحيه لتلفزيون لبنان ولرئيسة مجلس الاداره دكتوره اليسار النداف تحيه كثير كبيره لك وحياة الله مسرحية اللي كان عم يحكي النائب زياد حواط يطلعوا عليه يعربشوا عليه تركوه يا خي يقول اللي بده إياه وغيره وغيره حتى النائب سامي الجميل ما بعرف بس تعرفوا الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب الله يقدم له الصحة ويعطيه أيام طويلة وسنين طويلة بطل مثل قبل يعني قبل بالجلسات العامة بجلسات المناقشة كان ينكت يشيل الأرنب تبعه يعمل حركات مهضومة هلا بتحسوه تعبان تعبان جسديا ما بعرف قد صار عمره بالستين بالستينات والله انا من وقت اللي خلقت بتذكر انه رئيس نبيه بره هو رئيس مجلس النواب الله يعطيه ايام حلوه وطويله لحتى يضلوا على راس مجلس النواب الى ابد الابدين امين والله سامي ابو جودي سامي لانه من تجمع اصحاب التاكسيات على طول بيبعث لنا عن تحركات عملي شربول حضر حالك بكره الخميس في تحرك لا لو كوبرا عم بيقول لي عمره 87 سنه الاستاذ زبي بري 87 سنه يخزل العين مبين كانه 59 60
2: لا تلعب بالنار تحرق صبيعة
0: جورج من باريس عم بيقول لي شربول انا بفتكر بالخمسين عمره
2: الشعب
0: بيعك ببيع حتى عندك نوت مالينا بأربع أيار سجل عندك بليز أنا بنسى نص نخرفين صرت بأربع أيار بدنا نعمل له بيرزي للرئيس نبيه بري حتى عندك نوت
2: لا تلعب بالنار تحرق صبيعة
3: ما هو أساسا أنا ما معي وقت اسمان عم يشغلونا 24 بس ما حدا حاسس بهالشعب امبارح ما حدا حكي بالبنزين ما حدا خذ بالأقساط المدرسية ما حدا غلب غلاء المعيشة شربيل عم تشتغل 24 ما عم بيقديك المصاري يعني يا محلى دبي كما بقول
0: لا يا خي ما تشبهنا بدبي 24 على 24 أغاني حب وحنين أغاني 87.9
2: قلبك طار دير بالك من شي مهوى لا تخلي
0: يلا كل يلي بدي يروح على عرسه لماريو المر معزومين جايب فنانين وعمل مهرجان ببتغرين

يلا مدينة، بما انه فتي بجو الاعراس رجع حطي لنا غنية ميشيل خوري احلى العرسان. هيك مدام يمنى وميشيل اهله للفنان ميشيل خوري عم يسمعونا، هيك مذكرهم بعرس ابنهم مارك. احلى مش احلى العرسان اسمه ميشيل خوري. عملت لي ماريو المرة، عملت لي أزمة، صاروا الكل عم يحكوني بدي يجي على العرس. مروان أبي خليل يسعد صباحك، حي كبيرة لألك كل أهالي الكحالي. يلا ناطرينكم بميروبا، ناطرينكم بميروبا بمهرجان التفاح هالجمعة السبت والأحد. فإذا ابتداء من الساعة 4 مولعين بميروبا هالجمعة الساعة 9 دخول مجاني. ليلة بعلبكية تراثية مع فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. السبت بعد المباراة برفع الجرن والمحدلة يلي بتبلش ابتداء من الساعة 6 وشد الحبل وكل هالقصص التراثية الحلوة كتير. على الساعة 9 المساء مطرب نقول القصة بليلة لبنانية بامتياز رح بيولع كل الجو بمهرجان التفاح. ومسك الختام الأحد مع جوقة المجد والشعر حبيب بو أنطون، إلي بو أنطون، مازن غنام وجريس نخول، ضيف الشرف الشاعر الكبير الدكتور الياس خليل. فإذا ناطرينكم بميروبا وقبل نقول القصة قبل جوقة المجد الأحد على الساعة 8 رح بيكون معنا فرقة بتلون بشوف للدبكة وللفولكلور اللبناني.

0: عندكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: برعايه وزير الزراعه الدكتور نزار هاني، وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71-989-989.

0: رجعنا بعد هالوقفة الإعلانية السريعة لحتى نتابع نحن وياكم. صارت ستة لغاية ساعة سبعة ونص، سبعة ونص بتكونوا مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. شو حلو الرجعة تكون على هالغنية، غنية الأفراح الأعراس. تحية لكل يلي عرسهم هالأسبوع ويلي كمان تجوزوا من مش من فترة طويلة، وكل حدا هالغنية بترجعه ليوم عرسه. إن شاء الله يا رب يا رب الله يهنيكم جميعا ويعطيكم أيام حلوة، لأنه دايما بسميكم أبطال. يلي بيقدموا على هالخطوة في هيدي الأيام الصعبة عن جد أبطال. أصلا كل الشعب اللبناني بطل، شعب مقاوم. لو أي شعب تاني نعمل فيه يلي نعمل بالشعب اللبناني كان استسلم ورضخ من زمان، وكان مدر وين صار تحت سابع أرض. نحنا نزلونا على الجنة وما احترقنا، ضلينا عايشين وطلعنا من الجنة وصرنا هلا عايشين بالنعيم. إذا بدنا نقعد هيك نفكر بوضعنا صدقوني من السلسلم نقعد بالأرض. غيروا جو قد ما فيكن بتطلع بي صحتكن. لكن أنا دفن شاب بميروبة الله يرحمه، عمره 45 سنة هيك طب فجأة وتوفى. بدي أرجع أذكر المستمعين إذا بدكم تتواصلوا معنا على 71 989 9899.
1: صباح الخير شارب، يعطيك العافية. معك تقلع
0: يا هلا مدام تقلع.
1: أنا بشتغل بمدرسة الليسي مارسيل بانيول بزوق مصباح، وحابين نستضيف بطانيوس تريدينج إذا ما في مانع. إذا أوكي ببعث لك رقم المسؤولي مشان تتواصل معه. ومشكرك عن جد عن جد على نشاطك على اهتمامك على كل الأصعدة.
0: مدام تقلع أول شيء مرسي لك لأنه أنت اهتميتي، وتاني شيء بعد ما بلشنا يعني هلا بعد ما فتحت المدارس مثل ما لازم بلشنا لهم هلا بأوزمو. نحن بطانوس تريدينج رح نزور المدارس، بس لحظة بس يفتحوا المدارس كلهم بعد في شيء كتير ناطرهم، خصوصا الأوتوكارات كتير محضرين لهم مفاجآت كمان مع بطانوس تريدينج. يا بنت السلطان بدك تبعتي اسم الشخص المسؤول بالمدرسة واتساب مكتوب على 03-777-9699. بس انت بدك تاخدي الموافقة، بس تاخدي الموافقة بعتيلنا واتساب ونحن منحوله لمطانوس تريدينج وهني بيتواصلوا مع المدرسة وبينسوا معه.
2: هاي شرمل، انا ديما، شو امتى بدو اجي لعنا الاسمع بزنصون بيروت؟
0: ييه ما سمعتيني، ما قلي من امبارح عم قول ابري دوما بكرة اليوم اوف. بكرة طالعين على مدرسة الفرير ببسكنتا، والجمعة فاندردي نازلين لعندكن على البزنسون بي سانتر فيل بي داون تاون، وطالعين ورايحين راجعين على الحزمية على مدرسة الإليزي. فإذا هالجمعة يوم الجمعة
3: بلشت مدرسة وكتير مبسوطة، وبدي
0: لك بونجورني بونجورني وتحية كبيرة لألك. وكل يوم كل يوم احكينا جيهان وهاني من كندا كل ليلة مثل العادة سهرانين وعم يسمعونا، تحية كبيرة لألكم وليلة مبارك.
4: بونجور بونجور
0: مرمورة
4: شاربول، بونجور ميلينا، كيفك منيح؟ يا كيلو عافية، صباحكم
0: صباحكم مبارك يا إسحاق، ننتظرك في مهرجان ميروبة. طالع لعنا إسحاق ميروبة. يلا أول راديو يا الله. كنت بدي لكم رقصوا بس لا ممنوع، بليز ممنوع، انتبهوا لنا على حالكم انتوا سايقين.

0: شربيل، صباح الخير ملينا، إن شاء الله يكون يومكم حلو.
1: مرسي.
0: بدنا من نطانيوس تريدينج ياخذ شويه اوزمو على البرلمان، بركي بيصيروا يفكروا صح، يشوفوا كيف يشوفوا الاولاد، كيف يشوفوا مستقبلهم، كيف بيخططوا لمستقبل جديد. شكرا لكم، يومكم سعيد.
1: سامي فكره عن جد ما خطرت على بالي. شو بناخذ لهم مالينا؟

0: التفاح بميروبة مع رانيا زغيب. بونجورني،
1: أهلا وسهلا فيكي يا رانيا، ناطرينك. رح نفرش لك السجاد الأحمر، ما تنسي تدوق كعكة ميروبة. هلا في كتير ستاندات، 20 ستاند أكل وقعدات وطاولات، بس بنصحك بكعكة ميروبة. يا ويلي شو طيبة.
2: ما تغير بعدك حبي.
1: يلا نقول القصة شو بدي أعمل السبت في مهرجان تبع الساعة 9، ناطرينكم. دخول مجاني بس بليز جيبوا معكم كنزات. إذا عندكم هود العبيات القديمة بشرفكم جيبوها معكم. أنا ومدينة، مدينة جابت لي واحدة من الحميدية مش لبسها ولا مرة. يلا بكرة بنخشنا بمهرجان تفاح ميروبا، أخذ على خاطره شرب الإزايلي. فإذا روحوا كمان سألوا في ستاند للشاورما، شرب الإزايلي وللبرجر كمان، روح لعنده.
2: كيف ما مرتاح تعبان فرحان.
1: رح جد بهمني تخبرونا مين رح يجي لعنا على مهرجان التفاح، جمعة سبت أو أحد. يلا خبرونا.
2: كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي آخر مرة.
1: قولك ويا الحاج ندق له كن نايم لأنه بارح ساعة واحدة كنت عم بحكي بالليل.
3: بونجور شربيل، كيفك منيح؟ أنا اسمي نور عواد.
1: يا هلا بنور.
3: أنا اسمي لومان عواد وهلأ عم نغني لك.
1: يلا غني لنا. شو رأيك جزورة؟
3: ونحن رايحين عالتفاح.
1: واو.
3: السبت نحن وبابي ومامي أنا ولومان.
1: واو. من أي منطقة جايين؟ من أي منطقة رح تجي لعنا؟ رح ننبسط. ومالينا فوق تتعرفوا عليها وبتسلموا عليها. بس تشوفوا حدا وحدة لابسة روج يعني هيدي مالينا. وعملي شعراتها شينيون وحطها وردة على على اليمين. بتحبي دايما ترفعي شعراتك. إذا هلا بتشوفوها لمنين تفكروها رايح على عرس. وأنا بتجنني ليه بتلبس كعب؟ بتلبس كعب 12 سنتي. بقول لك كيف فيك تمشي يا عمي؟ ما جاي على الشغل.

0: يا اهلا وسهلا فيكم، بدي ارقص انا وياكي. هو عم بغني نقول القصة.
1: لما شفت عشقتها لحقتها وما بعرف مدري من وين، كانت جاي ومحلاي وعم تتمخطر عالميلان.
0: يا را را را را المبدع غسان سالم، تحية كتير كبيرة له. غسان سالم بغني صوته حلو، بس يحكي بيوقف القلب. مش معقول صوته بالفويس اوفر، اجمل صوت بلبنان، بيسجل اعلانات. الغني غسان سالم وكلنا بنتذكره، بس كان يمثل هو الله يرحمه فادي ابراهيم وكتار من الممثلين. وانا كمان بحبكم اكثر. شرفتك في اهضم التلاميذ هالمدارس،
2: حكيت وحكيتني. يسعد صباحكم شربل ومالينا وكل المستمعين.
0: ميرسي.
2: وبلشنا موسم دراسي ناجح للجميع ان شاء الله، وكل عام كل طلابنا بالف خير
0: ان شاء الله يا رب. تحيه لك ام هادي، يلا ناطرينك بميروبا، ناطرينك بميروبا. معك الجارة وطلع انت وياها.
3: صباح الخير شربال.
0: صباح النور.
3: صباح الخير ميلينا، كيفكن؟ صباح السعادة، صباح المحبة والأمل، صباح الابتسام الحلوة والكلمة اللي بتفوت على القلب. اسعد صباحك شربال.
0: مرسي مرسي مدام سناء، تحية كتير كبيرة لك. واو شادي.

0: فادي عم بيقول لي شربول انا طالع مع عيلتي وبعت لي مارينا بعت لي اعلان بمناسبه الاسبوع الرياضي الوطني بلديه ميروبا بالاشتراك مع الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليديه الشعبيه بتنظم نشاط لقونا على الساحه بس هادي بدي لك الساعه 6 بدل الساعه 7 رح نكون على الساعه 6 مع رفع الجرن رفع المحدله شد الحبل اطول اوف اطول زلغوطه اطول شعر الرمايه التقليديه يعني عم نحكي ان الرمايه التقليديه النقيفه بدينا شاطره انت بالنقيفه ورياضات تقليديه محببه فاذا هالسبت بمهرجان التفاح بميروبا بس شادي الساعة 6 بدل الساعة 7 رح بيغيروا الإعلان الاتحاد بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي فإذا ناطرينكم على الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية هالأمور الحلوة كتير وكل يلي الشباب بدون يتجوزوا لقونا لحتى نشوف إذا رح فيكم تشيلوا الجرن لأنه هيدا كان شرط أساسي قبل ما يتجوز قبل الوقت يلا شادي يا ناطرينك بعد البريك في ربح من عند سيربي فايند حضروا لنا حالكم هيتا شوف شو الهدية أصلا كل الهدايا اللي عم بقدموهم كتير قيمين شكرا سيربي فايند هالأبليكيشن يلي بتستدعي وبتساعد انه نعمل لها داونلود وتاخد مطرح على تليفوناتنا لأنه بصير كل شيء حاضر بين إيدينا بدنا سنجري بدنا حكيم بدنا نروح على شيء مطعم بدنا نعمل سبور بدنا شيء نادي رياضي يكون قريب علينا شو بدي أعدلكن لأعدلكن كله موجود اليوم الهدية رح بتكون اشتراك شهر مجانا بنادي علا باي نوتريفيت بعين وزين فإذا حدا من الشوف فإذا معكم من هلأ وللساعة 7:30 إذا حدا بهمه يكون عم يربح اشتراك لمدة شهر بنادي رياضي بمنطقة عين وزين بشوف بس أهل الشوف بليز بعتولي على الواتساب 71-989-989 فإذا 71-989-989 بس ميرق ملينا عفوا قبل ما أروح على البريك حدا بسألني شربول مطانوس تريدينج وأوزمو رح بيكونوا بمهرجان التفاح رح بيكونوا من لحظة الافتتاح لوقت بنسكر يعني هالجمعة السبت والأحد رح بيكون في ستاند خاص لمطانوس تريدينج ورح بتشوفوا كاركترات أوزمو عم ينغلوا نغل بمهرجان التفاح بميروبا
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: يلا وصلنا لنهاية لقائنا بعد عنا 4 دقايق وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. يسعد صباحكم يا أحلى عالم. مش غلط أنه سميناكم النخبة. كل اللي بسمعونا بأغاني أغاني أنتوا نخبة المستمعين بلبنان وبكل دول الانتشار. فإذا أنا ناطر مثل ما قلت إذا حدا حابب يربح اشتراك لمدة شهر بنادي رياضي موجود يعني مشترك بسيرفي فايند موجود ببلدة عين وزين بقضاء الشوف بعتولي واتساب على 71 9 8 9 8 9. حدا عم بيقول لي شربول بدي أقول تانكيو لأنه جابولي متي أنا ربحت معكم ولك 1000 صحتين ومبروك. يلا مين بده يربح الاشتراك بعين وزين؟
1: بونجور بونجور شربيل بونجور ميلينا والله اشتقنا اشتقنا لكم. هيدا الراديو عندي مجنونة مش كل يوم بندور بتعلق عم حطة وحدة
0: لا وحدة
1: بقى عن جد اشتقنا. موسم مبارك لهالطلاب وان شاء الله بعمل سليم بهالبلد ومنعيش حياة طبيعية لأنه بيلبقنا الحياة.
0: برافو
1: أنا
0: عليك.
1: بوسكم بكل نهار مبارك ماري.
0: شكرا ماري تحية كتير كبيرة لك. يلا ميلينا قولنا هالراديو لحتى نختم بطريقة كتير قوية. والله كل يوم منخبركن ومنعطيكن نصايح وين تروحوا تتروقوا وين تتغدوا وين تتعشوا وين بدكن تسهروا كل ويك اند. هلأ بدي دلكن على مطعم غير شكل موجود بدبي قريب من لومول. أم ماجد مين بيعرف هالمطرح حلو كتير. أم ماجد مش معقول اسمه شو حلو. أم ماجد يلا اسمعوا شو بقدم أم ماجد. إذا عم بتفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد كتير طيب في مطرح واحد لازم تجربوه مطعم أم ماجد بدبي حد لومول. كل يوم بمطعم أم ماجد الأكل طازة ومحضر بكل حب والقعدة عندهم كتير حلوة كوزي مرتبة ومش معقول هالمطعم شو حلو هيك مهفهف نظيف بتفوتوا لك بيفتح قلبكم بتحتاروا شو بدكم تاكلوا. نحن ولا إعلان منعمله معنا إلا ما منجربه قبل نسبقكم يعني بس أكيد في كتار من المستمعين سابقيني على أم ماجد وبيعرفوا عندهم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني. يعني عم نحكي عن السنات نخاعات بيض غنم سناسل وكل شيء محضر على أصوله. يا ويلي على السنات ليلي بحبوا النية كل أنواع اللحم النية بتلاقوها عندهم. غمضوا عيونكم واختاروا من السودة للفتيلة للحم النية شو بيخطر عبالكم من اللحم النية بتلاقوه عند مطعم أم ماجد بدبي حد لمول. كل يوم بمطعم أم ماجد في عندهم فلا دي جور. يلا مين حجز؟ إذا بدكم تحجزوا رقم التليفون 79 كتير هين 79 00 02 50. فإذا 79 30 250. فإذا 79 30 250. شو هالأم ماجد واو واو واو بمطعم أم ماجد بدبي حد لمول مطبخ لبناني أصيل وطعمه بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة لعندهم مرات ومرات ومرات. بدي أذكركن أنه مطعم أم ماجد بدبي حد لمول بيفتح كل يوم من الساعة 8 الصبح لل11 بالليل. فإذا من 8 الصبح لل11 بالليل وهيدا رقمهم ليلي بده يحجز. فإذا 79 30 250. يلا بدي أختم أنا ما في حدا الهيئة طالع عباله يربح الاشتراك بنادي رياضي بعين وزين.
1: بونجور شربيل بونجور ميلينا ويسعد صباحكم حتى لو ما عم نحكيكم عطول منسمعكم
0: ما عندنا
1: يسعد صباحكم ريتا معك.
0: ريتا يسعد صباحك يا ريتا، ده لك ولكل المستمعين. يعني بدي حيي كل المستمعين عم تبعتوا لي انه عاملين داونلود لسيرفي فايند، هالابلكيشن يلي بتسهل كل امور حياتكم. اذا بعد ما عملتوا داونلود ما بدها شيء، بتاخذ نص دقيقه اعملوا داونلود وبصير كل الخدمات وكل الوظائف وكل المصانع وكل المؤسسات موجوده على تليفونكم. اكثر من 600-700 مؤسسه صغيره وكبيره صاروا مشتركين بسيرفي فايند. ضروري ضروري تشتركوا فيها، ضروري ضروري. واذا بدكم تعملوا اشتراك، اذا انتم اصحاب مصانع ماشي بياخذوا منكم $10 بالسنة كلها، $10 بس. بدي أقول إنه سيرفي فايند رح بيكونوا موجودين بثلاث أيام مهرجان التفاح بميروبا، رح بيكونوا كل العارضين والمشاركين واللي عندهم خدمات بمهرجان التفاح بميروبا. إذا التقوا فيكم الصبايا من سيرفي فايند وعملتوا اشتراك معهم رح بيكون مجانا بمهرجان التفاح بميروبا. وصل برنامجنا لنهايته، الوقت اللي مخصص لنا خلص. ليش دايما بنقول ميراي هالكليشيه؟ انتهى الوقت المخصص لنا. كل حدا عم يعمل مقابله مثلا مع ضيف، بدي اعتذر منك، انتهى الوقت المخصص لنا. بدي اتمنى لكم رفقه حلوه مع ميراي، مش بدي اتمنى لكم، لازم اقول اكيد الرفقه رح بتكون بتجنن مع ميراي. هلا بمن قلب بيروت، شوفوا انا وميلينا قديش بنستمتع نحن عم نسمع ميراي. ما حدا بيحكي مع حدا، بنبقى كل واحد حاطط راسه، أنا بالكمبيوتر وميلينا بالميكسر، وعم نستمتع ونسمع ميري. ميرسي لكم لأنه عم ترفقونا دايما. أنا رح أرجع أطلع عليكم بعد شوي على الساعة 8 مع آخر الأخبار، وبصارت 6 بكرة الله راد بحلقة بكرة الخميس. فاصل صغير وبتلاقيكم ميري على الهواء مع من قلب بيروت.
2: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحنا معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
3: لوين.
6: بعدني جاي من السويد، صدقيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الخير. بونجور لكل المستمعين. روقوا يا جماعة، روقوا لنحضر حالنا. نوصلوا دغري، يلا عالشغل. أحلى شغل وأحلى صبحية مع مين؟ شيء بنعمله بحياتنا لأنه بس نوعا بنفكر دغري إنه يي جايين نشوف أحبابنا وأصحابنا واللي منحبهم.

الخير، صباح الناس اللي رغم كل شيء ايه بعدها بتقوم على الشغل وبتكفي وبتضحك. صباح اللي عنده ألف شغلة براسه.

0: أكيد صباح اللي عنده ألف شغلة براسه، لأن كل اللي عم يسمعوني هلأ عندهم مش ألف، مئة ألف شغلة براسهم، ومع هيك نزليني يواجهوا انهارهم. وصباح اللي بارح نام مأخر واليوم المنبه الألارم كان عدو الأول.
1: لفت من بعيد بتكفيني.
0: سكوت سكوت يي يي، بس يدق، أنا بدق بصير يدق قلبي معه. أهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم مستمعينا، أكيد اليوم الأربعاء 16 أيلول، يعني وصلنا لنص الأسبوع تقريبا. أكيد إذا كان أول الأسبوع ركض وعجقة، اليوم وقفوا هيك قولوا يا رب يصير معي شيء حلو اليوم، يا رب هيك اتذكر هالنهار حلو، حتى فنجان قهوة على رواق. بس لحظة لحظة، مش حيلا فنجان قهوة، ايه ما تضحكوا علي يعني وتقولوا شو رح يعرفها ميراي، لا فنجان قهوة بدنا كافيه دو برازيل.

0: هلا عبالي ما انه اجمالا يعني ما بياخذ هلا فويس بس جوهل بعتت لي فويس وهيك حسيتها جوهل ما بعرف شو عم بتقول انت شوف
1: ميراي بونجور صراحة ترددت اني ابعث لك لانه بعد كثير بكير بس قلت انه نوي مر هذا السنس اوف هيومر يلي عندك اياه عن جد مش معقول ما اهضمك ميراي من وين بتجيبيهم يلا ان شاء الله يكون نهارك حلو مثل ما بتحلي لنا ايامات
0: حياتي يا جوهل ميرسي لو عارفه هيك كنت حطيته من زمان هالفويس حبيبي

0: مستمعينا ما تعطلوا هم، بعرف بموسم المدارس والتحضير للعودة يعني الناس والأهل حالتهم حالة، والله بفهم أكيد، بس اليوم لقيت لكم حل. مكتبة السماحة بيجوني غدير، يعني عندهم أفضل الأسعار وبيجلدولكن ببلاش. سمعوني منيح، لكل مستمعي أغاني اللي بيقصدوا مكتبة السماحة فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح. كمان فوق هاي حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. عنده تشكيل كتير كبيرة ومنوعة، اللي بدكن ياه الشنط المدرسية كتير حلوين وبيجننوا، أكيد بتختاروا الأنسب لأنه عندهم كل الأسعار. ما تنسوا كمان أنه مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة بغدير اسم عريق، خبرة، ثقة، وأسعار بتناسب الكل. رح أعطيكم رقمون، هني مثل ما قلت لكم موجودين بغدير 70 20 79 79، وبيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء كمان السبت. رقمون 70 20 79 79.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح لد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: وصلنا اليوم أبراجنا على طريقتي الخاصة. مع برج الأحمر اليوم عندك طاقة بتعمل فيها 10 شغلات، بس المشكلة انك بدك تعملهم كلهم بنفس الوقت، هيدي شوي يعني مش طبيعية وما بتزبط، منه فورمولا 1 يعني. برج الثور مزاجك اليوم بده راحة، أكل طيب، قعدة بلا وجع راس، وإذا حدا قال لك يلا نروح شي محل ممكن تعتبرها إهانة شخصية. برج الجوزاء عندك حكي كتير اليوم كتير، وإذا قلت رح اختصر ما حدا رح يصدقك، نحنا منعرفك. برج السرطان حساسيتك عالية شوي اليوم، كلمة صغيرة ممكن تضل تفكر فيها كل النهار، نصيحة لك ما تعطي كل كلمة أكبر من حجمها. برج الأسد بدك تكون تحت الضوء كالعادة، بس اليوم حاول تترك شوية ضوء لغيرك، مش كل المسرح لك يا أسد. العذراء رح تلاقي حالك عم ترتب شغلة ما حدا طلب منك انك ترتبها، لانك اذا شفت الفوضى وما رتبتها بتحس الدنيا كلها غلط. برج الميزان قرار بسيط اليوم ممكن ياخد معك وقت اكتر من القرار المصيري، بيكل هيدا ولا هيدا وبالاخر بتطلب اثنين. برج العقرب اليوم نظراتك بتحكي أكتر من كلامك، وإذا قلت ما في شيء الكل بيعرف إنه في شيء وفي شيء كبير كمان. برج القوس بدك تغير جو، تطلع تتحرك تعمل شيء جديد، بس انتبه مش كل فكرة بتخطر عبالك الساعة 10 الصبح لازم تنفذها الساعة 10:30. الجدي الشغل براسك من أول النهار، جرب اليوم تعمل شغلة لأنك بتحبها مش لأنه لازم تعملها. برج الدلو عندك فكرة غريبة اليوم، والغريب أنك مقتنع أنها فكرة عبقرية. هلأ يمكن تكون عبقرية فعلا، بس عطينا شوية وقت نفهمها. الحوت خيالك واسع كتير ويمكن تسرح أكتر من اللازم، إذا حدا عم يحكي معك وما عم تسمعه ما تقول إنك كنت عم تتأمل، قول كنت مسافر.

0: مواليد 16 أيلول إلى عاد عليكم بالصحة والعافية، وبدنا نقول هابي بيرثدي لأمل بيتار من جوزك جانو، بنتك لاتي، ومن صديقك جهاد.
1: صفات مولود اليوم.

كما يبقى نقول له وهبي وهبي رسام مظبوط الاسم. يلا ينعاد على الجميع بالصحة والعافية. مولود 16 ايلول بتحب كل شيء يكون مظبوط، بس المشكلة انك اوقات عم تتعب حالك لانك بدك كل شيء يكون مظبوط زيادة عن اللزوم. عملي دقيق، عندك شغلة وحدة وحلوة كتير، اذا حبيت شخص بتبين محبتك بالافعال اكتر من الكلام. مولود 16 ايلول عنده احساس انه عم يتقدم بحياته حتى لو خطوة صغيرة، المهم عنده ما يضل محله. عيد ميلاد سعيد وخفف شوي من التدقيق، مش كل شي بالحياة بده يكون على المسطرة، عيشها شوي على البركة.

ديجا قتلة حلوة يا مالينا. واو شو حلوة داليدا يا الله. ولك صباح الخير صباح النور. قولي حالكم، ما بدي حدا ضعيف اليوم، ما بدي اشوف حدا متضايق زعلان معصب. خلينا نقضي شوي هالكم ساعة سوا بفرح. إن شاء الله يا رب يا رب تسمعوا لكم شي خبر حلو. بس دخلكم كل مرة بقلكم هيك، طب خبروني إذا حدا سمع شي خبر حلو ولا ما في. ما في ما عم نشوف.

0: صباحكم وقلبكم شو حلو يا رب. يلا شربتوا قهوة؟ قهوة حلوة ولا قهوة مرة؟ قال في ناس ما بيشربوا القهوة إلا سادة. شو يعني سادة؟ أكيد عم نحكي عن كافيه دو برازيل يعني. أكيد دخيلكم بس تشربوا قهوة حلوة. ما أنا مثل بالنسبة لإلي ما عم بشرب قهوة، عم باكل دبس أو كنافة أو نمورة. يلا في وحدة صاحبتي مهضومة كتير، شو بتحب الحلو بس الملعونة بتضل ضعيفة، يا عمي كيف تاكلي؟ قالت لي هذا النهار أختي بعتت لي صينية نمورة أنا ما بعملها بالبيت لأنه بكلها كلها على وقعة وحدة. قالت لي صرت عد القطع، هلأ بيكل اثنين، بعد شوي بيكل ثلاثة، بعد شوي بيكل أربعة. قلت لها المهم راحت الصينية؟ قالت لي أكيد بس بتضل هيك رفيعة كيفاي. قلت لها ولا شو عم تحسبيهم هيك هيك بدك تاكليهم كل يوم على فرد وقعة؟
1: ولا مش رح يجي منك إلا وجع.
0: في ناس إذا القهوة ما فيها سكر ما بيعتبروها قهوة أصلاً، يعني بدها تكون حلوة مظبوطة. يويلي لا لا، خلينا نعتبرها دراسة صباحية. اللي بيحب القهوة الحلوة يمكن قلبه حلو وبيحب الحياة تكون شوي مدللة.

0: فيها القهوة ثلاثة ملاعق سكر لا. قصدك تقولي كفكيري؟ يعني قولي كفكيري وحدة لأنه ثلاثة ملاعق سكر يعني كفكيري. على كل مستمعينا الكافيه دو برازيل كيف مشربته حلوة مرة سادة شي بيخد العقل يعني بتطلع مظبوطة 100%. أكيد رح إلكن إذا ما لقيتوها حواليكن فيكن تتصلوا بهيدا الرقم مع بعتولن أكيد مسج على 76 777 3 6 1. هني بيقولولكن وين سكنين أو بيقولولكن أي محل قريب منكم بيبيع كافي دو برازيل. وما تنسوا أكيد بمهرجان التفاح بميروبا ب18 الشهر كونوا كتار وطلعوا على مهرجان التفاح بميروبا ببلش يوم الجمعة السبت والأحد ثلاث أيام رح تناموا فوق. أنا أكيد ما رح تقدروا تفلوا لأنه في أشياء كتير حلوة رح تختبروها وكافي دو برازيل موجود فوق ورح يضيف المستمعين ورح تاخدوا كادويات وأفريت واللي بدكن ياه. كافي دو برازيل أكيد بمهرجان التفاح بميروبا يوم الجمعة السبت والأحد. أنا قلبي أسود وبدي إياها مرة مشان الله شو؟ ما فهمت صعبت علي.
1: والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان.
0: لا ولكيف أنا ما قلت اللي بيشربها مرة قلبه مر؟ لا بالعكس يا قلبي ما أنا بشربها مرة. معقولة أقول عن حالي أنا قلبي مر؟ بالعكس بالعكس. يا زلمة ضربي على الحافر ضربي على المسمار شو قصتنا؟ بدنا نسير الكل ما فينا يعني.
2: بونجور دادو معك من بسحل.
0: ايه
2: اليوم
0: هاي.
2: لا في صلغوطة ولا في شيء.
0: ليه؟
2: بدي قلك مبارح عم بتصفح على تيك توك.
0: ايه؟
2: شفتيك انت وحدا تاني من المشاهير رحتوا على حفلة حدا بس ناسي مين ذكرينا مين؟
0: ايه؟
2: وباي باي
0: بس هيك؟ افتكرت في شيء. انا ورولا كنا رولا شمية حبيبة قلبي مش معقولة الرولا شو طيبة وشو معدومة وشو قريبة من القلب. قلتلها كلك قلب وبالفعل هي كلها قلب كتير معدومة. وعم شوف على السوشيال ميديا هلا عاملين شو اسمه اوتيل الست لميا شي هيك عم بتمثل فيه. برافو هي بالاساس ممثلة يعني رولا حبيبة قلبي صباح الخير مع انك نايمة.

0: الله أنا حلوة وبحب القهوة حلوة، والحلو بده حلو خصوصا كافيه دو برازيل. حلوة الثقة بالنفس، أنا حلوة ولو شو ما كانوا هيك بدي إياكن، ما تتأثروا بشي. هلا اليوم عندي موضوع كتير أساسي ومهم بدي أحكي مع كل الناس، موضوع مزعج يعني بيزعج كتير ناس، اسمه التنمر. يا ويلي خصوصي على السوشيال ميديا، ما بقدر أخبركن شو يعني. يلا أميرة لبنان أنا يا خيي، لا لا دخيلك، أنا آخر الناس وآخر العالم. قال أنا بحليها بدبس خروب ويسهم. شو بتحط بالقهوة دبس خروب؟ حط لها عسل.
1: بونجور مدام ميراي، يسعد صباحك.
0: لك شو ناشط؟
1: لك ولا شربل ولا ميلينا ولا كل اللي عم يسمعونا.
0: مرسي.
1: قال اعطيني ملعقة سكر لفنجان القهوة تحليه، ومشاكل العالم كلها انت تحليه، اذا اصبحتي ببحر مالح تحليه البحر وبتقلبي عباب وشراب.
0: حلو
1: كتير. معك احمد علوش، تحية لك ولا كل شي عم يسمعنا.
0: ولا كل الشعب الكادح. أحمد شو هيدا؟ لا شي كتير كتير، شي بياخد العقل يا أحمد. يلا بدكم تعرفوا شو صار بارح واليوم، أكيد لازم تنطروا شربل بعد لحظات قليلة. بدي خبرنا طبعا عن كل شي صار من مبارح لليوم. بدي أعرفكن على سانتر إدوكاتيف موجود بطبرجة اسمه لي سافوار، أكيد بيساعدوا التلميذ، بيوقفوا حده خصوصي اللي عندهم تقديم السنة، يعني لازم الأهل يشوفوا وين نقط ضعفه. أكيد لي سافوار هني رح يعرفوا لأنه اختصاصيين بهالمجال، وطبعا بيقووا كل السنة تيوصل ويضمن نجاحه. بيعملوا الدوفوار وما مش هني بيعملوا عنه الدوفوار للولد أكيد، لأنه تيعرفوا إذا فهم بالصف ولا ما فهم. لي سافوار سنتر التعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. وبتعرفوا خلال هالوقت الموجود الولد بلي سافوار بيرجعوا بيعدولوا للتلميذ كل شيء أخدوا بالمدرسة لحتى يضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من الدروس. مش معقول الأساتذة رائعين والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، على كل إن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. يلا سجلوا ولادكم من هلأ مع بداية السنة بسانتر لي سافوار بتبرجة، رح أعطيكم رقمون فيكم تستفسروا عن اللي بدكم إياه، 81 119 228. سانتر لي سافوار بتبرجة رقمون 81 119 228.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%، بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
4: مثل الغيمة
3: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: ناصر شربل معنا اكيد حامل كافيه دو برازيل بضل يشرب كل النار
1: كل شيء بلش
0: اكثر منه. انا بساله بفتكر مي بيكون حاطط كافيه دو برازيل.
1: صباح النور ميراي، بتعرفي صار عندي ادمان، حطيت لك وحيه طلع حطيت ركوه جديده
0: بس اخذ لنا كل البن.
1: لا لك ليه اليوم لانه مطولين سهره انا وميلينا، جيت عملت يعني بكير اول شغله قبل ما احضر حالي لاطلع الهواء حطيت ركوه.
0: ايه
1: شربنا قهوه الا منوعه شوي مع الكافيين ومكملين، وهلا بحضر لك احلى ركوه. بما انه جبت سيره الكافيه دو برازيل، خليني اقول لكل المستمعين مثل ما كنت عم تذكري ميري، كافيه دو برازيل رح بيكون موجودين بقوه بمهرجان تفاح بميروبا، رح بيوزعوا يعني رح بيضيفوا كل الوقت كافيه دو برازيل قهوه، وعاملين عروض على الاسعار كثير كثير كثير.
0: اوكي الف صحتين.
1: وكمان بدي احيي كل المعلنين يلي سيرفي فايند كمان حبوا يكونوا هن موجودين، البروموتريس تبعهم صبايا عم يبرموا على الناس. اللي بحب يعمل اشتراك مجاني رح بيكون مشكورين. وكمان مطانس تريدينج مش بس بالمدارس مولعه، رح بيكون موجودين مع كاركترات اوزمو، كاركترات بيك رولز، رح يكونوا موجودين بثلاث ليالي المهرجان كل الوقت، حتى الناس بتقدر اذا بتشتري من عندهم من ستاند مطانس تريدينج بمهرجان تفاح بتكون الاسعار حتى ارخص من يلي بيتسوقون بالجمله. فعاملين عروض كتير كبيره، واكيد رح بيضيفوا كل المستمعين والاولاد يعني لانه يقصوا الستاند ويقولوا لهم نحن مستمعين.
0: ليك شربل كيف الطقس؟ رح يكون عالي جنن.
1: لا خبرك شغله، امبارح كنت عم بحكي انا وانطوني توما بالليل، بعد شوي ضايعه يعني، كان بلغني انطوني انه الطقس كتير منيح بس بينزل شوي الجمعه درجات الحراره. هلا امبارح عم بيقول لي انه في احتمال الجمعه يكون في امطار متفرقه خصوصا بالجبال العالي كتير يعني 1800 متر. رح منتابع يعني بالنهايه هيدي اراده ربنا مثل ما بده، بس سبت واحد على اكيد عم بيقول لي ما في شيء.
0: لا
1: رح منتابع. حضرنا مهرجان كتير حلو يعني، البدايه مثل ما قلنا هو 4 منبلش، الساعه 6 بيوصل وزير الزراعه، وقلت لك انه حب يطلق مبادره من ميروبا يعني، واصل الدكتور نزار هاني على الساعه 5 رح بيزور مبنى بلديه ميروبا، رح يلتقى بكل تجار التفاح، رح يطلق مبادره هو وياهم، يسمع هواجسهم ومشاكلهم ويحكوا عن التصدير، ورح يعلن نتائج اجتماع على بالمهرجان. من بعدها الساعه 7 في محاضره لمزارعي التفاح، رح بيكون في جوائز يعني. انا بدي اقول للمستمعين يلي عم يسمعونا، خبروا اهلكم اللي عندهم تفاح او حيلا مزارعين، رح بيتم توزيع هدايا على المزارعين من قبل وزاره الزراعه. كمان بدي احيي مؤسسه سعاده الزراعيه، رح بيقدموا جوائز للمزارعين. كمان بشرفنا ميراي انه مشاركه منظمه الاغذيه العالميه الفاو بمهرجان التفاح، كمان عندهم ستاند خاص فيهم توعوي، رح بيكونوا مركبين اكران يفسروا لمزارعي التفاح، يعطون ارشاداتهم، رح بيكون في جوائز لمزارعي التفاح كمان من قبل منظمه الاغذيه العالميه الفاو مكتب لبنان. بدي احييهم ميراي يلي اول ما توصلت معهم كلهم بيسمعونا، كلهم مدام عليت تحيه كبيره لإلك، استاذ صالح مطر، كل اللي بمكتب الفاو بلبنان كلهم بيسمعونا
0: تحية
1: الصبح.
0: تحيه لكم،
1: تحيه كثير كبيره لكم. ومن بعد الندوه على الساعه 9 مثل ما الكل صار يعرف رح نكون مع ليله بعلبكيه تراثيه مع شيوخ الدبكه البعلبكيه. السبت كمان مبلش كل يوم من الأربعة الساعة 6 في شيء كتير حلو كتير حلو ميراي. اليوم السبت رح ببلش من الساعة 6، هو بيصادف الأسبوع الرياضي الوطني. نحن بهيدي المناسبة حبينا بمهرجان التفاح يكون معنا الاتحاد اللبناني والاتحاد العربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية. يعني أنا بدي أحيي مارون خليل رئيس الاتحاد يلي كل يوم بيسمعنا وبيصبحنا بالخير. رح يعملوا نشاط اسمه لاقونا على الساحة، يعني رح بصير في مباريات، هن جايين أبطال لبنان بس جايبين معهم جيران ومحادل صغار للناس العادية اللي بدها تشارك، بس أبطال لبنان أكيد بيحملوا أوزان كبيرة. رح يتضمن النشاط رفع الجرن، رفع المحدلة، شد الحبل، أطول أوف، أطول زلغوطة، أطول شعر.
0: ذكرتها بالذي مضى.
1: مظبوط، مبارح قلت لك تذكرت. كمان رح بيكون في الرماية بالنقايفة، هاي اللي كنا نعملها من زمان، ورياضات تقليدية كنا نحبها كثير واختفت.
0: حلوين.
1: أنا بدي أحيي الاتحاد اللبناني والاتحاد العربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية يلي رح بكونوا معنا. أكيد نحن الناس يعني بتشترك لتتسلى، بس الأبطال يلي جي من كل لبنان رح بفوزوا بكؤوس وبميداليات، يعني رح بكون مباراة بكل معنى الكلمة. والساعة 9 بيولع الحج، المطرب نقولها القصة. بدي أحييه، بدي أقول للمستمعين أنه الدخول مجاني، فإذا نقولها القصة السبت والختام الأحد. الأحد رح نبلش بكير، في مفاجأة بعد ما رح أقول عنها هلأ، بس ابتداء من الساعة 6 الأحد بيقدر، يعني هو 4 بيفتح المهرجان، بس في كتير نشاطات حلوة. يعني على 8 فرقة بتلون بشوف للدبك، يعني 16 شاب وصبية رح يكونوا معنا. من بعدها لقاء زجلي كتير كبير مع جوقة المجد والشعر حبيب أنطون وإلي ومازن غنام وجريس نخول.
0: هي قاعدة بتجنن.
1: رح بكون في طاولات وفي كاركة تكتار وفي ستاندات، شي 20 ستاند أكل وتركات وخيم، يعني الناس تقدر تجيب أكل كون عم تحضر الزجل. أنا بحب يكون قاعدين على الطاولات. رح بكون ضيف الشرف الشاعر الكبير دكتور ياس خليل، رح بكون حاضر وأكيد رح يتحدى الجوقة كلها. دكتور ليس خليل قد الجوقة، مع احترامي للأساس حبيب أنطون وكل الشعراء. فهيدي أجواءنا، ناطرين كل المستمعين والدخول مجاني
0: إن شاء الله. يا رب يا رب أنه يكون مهرجان رائع.
1: أكيد
0: هيك تكل مرسي السنة. مرسي
1: بدعمك ميراي وبرعاية أغاني أغاني يلي فتحت لنا الهوى كل النهار، مش بس بالفترة الصبحية.
0: ومش بس على أغاني،
1: لا مدام جيسيكا ورد المر، للكل كل المواقع الإلكترونية بكسروان كتبت وعم تعمل بروموشن. بدي أشكر كمان الوكالة الوطنية للإعلام، كل الصحافة اللبنانية. بدي ميراي بلش من الطرقات، للأسف يعني قتيل و12 جريح امبارح بإحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث المرورية. أنا هون بدي أحيي كل مفارز السير. نحن منا ناطرين ميراي يوقفوا الضباط والعناصر على الطريق بالشمس أو بالسعة أو بالشتاء، لحتى نحن نخاف ونلتزم بقانون بيحمينا، بيحمي سلامتنا على الطرقات. يعني امبارح لفتنا أنا ومدينة، اضطرينا نطلع مرتين ثلاثة، رجعنا كان عنا معيد بالكاستيك ميراي، تأخرنا ساعتين ثلاثة. نفس الحاجز كان واقف على مدخل جامعة سيدة لويز الأنديو. أنا بدي حيي مفرزة سيرجوني، أنا عم حيي مفرزة سيرجوني لأنه شفتهم، بس كل مفارس السير عم تهتم. ميراي حاجز واحد ثلاث مرات مرقنا عليه، ما بقدر قلك كمية السيارات اللي واقفة على اليمين والشباب والصبايا واقفين على الأرض. هيدا دليل قديش في سيارات مخالفة، هيدا دليل انه في سيارات غير قانونية منا مسجلة، ناس بتحط في ميل لانه شافت الدولة بسبب الأزمات يلي اجتنا عم بتغض النظر. شوفي ناس حاطة فيمي على سياراتها، لأنه هيدا نوع من التشجيل، ونحن ربا أنه نجيل بلبنان. إيه هيدا على الميروبة.
0: إيه والله
1: فبدي حيي، وصديني أنا سألت وشفت النقيب

0: يعني مش سألنين على حياتكم ولا على حياتنا، بتجوا بعكس السير وبتهددوا لنا سلامتنا واخر هم عندكم. نحن عم نحكي عن اللي بيخالف،
1: بيخربوا لنا بيوتنا
0: 100%،
1: مش بس بيأذونا يعني.
0: ميراي بدي اقول انه ابتداء من الساعة 6 اليوم الصبح المديرية العامة للأمن العام، انا بدي احييهم، بدي احيي سعادة اللواء حسن شقير على كل الجهود اللي عم يعملوها. اليوم من الساعة 6 عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا عم بتنظم المديرية العامة للأمن العام المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين. يعني اضربيهم 18 بقدي عم بيروح 30 40 50 60 واحد، قدي عم بيروح بكل حملة، قديش بدنا حملات يمكن إلى أيام أحفاد أحفادنا لحتى يرحلوا كل النازحين الغير شرعيين يلي موجودين بلبنان ونرجع نترحرح نحن بعيشتنا بلبنان، نرجع نلاقي أشغال. فإذن اليوم الساعة 6 تجمعوا بأعداد منا كبيرة أبدا بأوتيل شتورة بارك أوتيل بشتورة أكيد لحتى ينطلقوا ببساط إلى مرورا بمركز المصنع الحدود مع سوريا. وأكيد بدنا نحيي الصليب الأحمر اللبناني اللي عم بيواكبهم وكل المنظمات الإنسانية اللي عم بتشتغل على هيدا الموضوع، تحية كبيرة لألون الله يقويهم.
1: أوكي.
0: اليوم الهيئة العليا للإغاثة على الساعة 9:30 رح تستلم هبة كتير كبيرة من الطحين جايينا من تركيا من هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية، رح يستلمون بالمرفق. هلا ما بعرف الطحين شو بدي يعملوا فيه، يتوزع على الناسحين او الناس او الناس الجعانه ببيوتها او اقول لك بده يبيعونا اياه ما بعرف. فهو جاي هبه ولازم يتوزع بعدل على الناس. يا ويلي عشان منقوش على الصاج هلا اليوم. بتعرفي ليه؟ لانه صراحه طلع دين من الفلافل كل يوم كل يوم كل يوم عند ابو اندريه وحيد الله مالينا. امبارح وقفت بزوق مصبح نحن طالعين قفلت الابواب قالت لي خلص طلعوا من دينينا.
1: عم تعمل لك ملينا خلص فلافل.
0: او انا هم
1: بتعمي يا حمص
0: ميراي. بدي حيي فلافل ابو اندريه بزوق مصبح لانه انا بنزل مثلا لجيب وحده تنقول
1: فلافل
0: مش فلافل شو بسمون هيدي مع لبن فتة.
1: ايه
0: تنزل جيب فتة. انا مدمن صرت على الفتة بالكبة كبة الهول الكباب وبالمكدوس مع المكدوس. بنطر بنطروني كتير ما إلي عين قلن انه تأخرتوا ماشي بيجي بيطلعوا جايبين لي كيسان. يا خي انا طالب شغلتين انه بركي ما معي ادفع حقهم. بقول لي مين قال لك رح ناخد؟ انا بدي احيي رائد المسؤول
1: فظيعين.
0: ايه بس نحن شخصين بالبيت وانا ويلي دق لك وانت بتكوني يمكن ما بعرف عند بنتك او شي محل. وحيط اميري وزعنا للجيران امبارح للجيران فوق بميروبة كل الحي اكل
1: فتة
0: ومسبحة وفول
1: طيبين.
0: أنا بدي حيي فلافل أبو أندري خصوصا بفرع الجديد بفرح باب أول طلعت غزير. الله يقويكم عم تستقبلوا كل الناس أحلى استقبال.
1: أي والله فظيعين بعقده.
0: بتعرفي هات لنا حلقة المستمعين على الساعة 9 مش هلا، على الساعة 9 رح نربح كوب يروحوا يتغدوا او يتعشوا او يتروقوا بس بفرعك فرح باب.
1: أوكي.
0: يلي حدا طالع عباله مش هلا تلفنوا حضروا حالكم خلوكم حد التليفونات للساعة 9.
1: اوكي.
0: اليوم ميراي اليوم اخر حلقة من المسلسل الكوميدي الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عامة للحكومة. بيشارك بهالمسلسل عم بيشارك 128 نايب كلهم ابطال بس اكيد البطولة الأساسية لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بر الله يطول بعمره. اليوم المستمعين رح بيتابعوا الحلقة الأخيرة على كل الشاشات اللبنانية.
1: افتكرت بس مزبوط.
0: ايه بس ممنوع الأطفال يشاهدوا اليوم الحلقة الأخيرة لأنه يعي بالشوم على الإخراج شو مراد ويعي بالشوم شو فيه عبارات بذيئة ونابية. يعني الاولاد الصغار بيستحوا يعملوا مثلهم. بيكون النائب عم يحكي هيداك بيسكتوا هيداك بيقول لها للنائب بولا يعوبيا انت بلا تقديم لك تفهى عليكم كلكم سوا قشي لفه يعي بشو محترموا الناس اللبنانيين اللي

0: طالع دين منكم يلي عم يحضروكم على التلفزيونات مش مقبول مش مقبول. بتعرفي انا بلوم رئيس مجلس النواب استاذ ابي بري كان قبل تحسي هيك قوي كتير يسكتهم يقول لهم كلمات عرفتي يأنبهم، هلا بتحسيه حرام تعبان يعني ما عم يقدر، عم ياخذ عنه نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ ياس مصعب اوقات عم يتدخل يسكتهم. ميراي انا امبارح عم بحضر نائب زياد حواط ومن بعده حكي سامي الجميل، صرت يعني بدي قوم عندي مليون شغله بس خفت يقوموا يضربوا بعضهم او يصير شيء يعني يصير في اكشن يفوت علينا شيء مشهد عرفت انه نفوته. ف الله يعيننا الله يعيننا مين عم بيدير هالبلد.
1: الله يساعدنا يا شرب
0: الله يساعدنا هيدي
1: والله والله الله بيعين.
0: ميراي في كثير اخبار رح نكمل على الساعه 9 اذا بدك، بس لانه يعني في كثير مواضيع لازم نضوي عليها. بدي اعمل مقارنه بيننا نحن بين الشعب السوري الجار يلي بسبب انه غليت تنكه البنزين اضرابات واعتصامات وقايمين القيامه بكل سوريا من دير الزور لدرعا للرقة لحما لادلب لحلب قايمين القيامه وعم بيطالبوا باسقاط وزير الطاقه والمياه السوري. اخبار كثيره بدي احكي كمان عن الضمان الاجتماعي وشو في مستجدات على الساعه 9 ينطرونا المستمعين.
1: شكرا لك شربيل، نحن من كفي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض للشروط خاصة.
1: بحب أقدم واجه البحر
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
1: مجنون
0: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لك شاه القهوة الطيبة. يا ويلي يا ويلي شاه القهوة. نسينا نسينا يا ويلي يا ويلي. سوري مالينا حياتي. ما حلي شي يعني أنه no. أول مرة بطلع على الهواء. ويلي أول مرة. إيه أول مرة. يلا خليني أسمع هالفويس. إيه بونجور كيفك؟ تمام؟ بس إيه حياتي.
1: أول شي بنقول لك يا مدام ميراي يعني اسم الصليب عليكي منيح الرولة حطت لك فيديو حتى نشوفك كان أمنيتنا نشوفك اسم الله عليكي بعدك مثل ما أنت الحمد لله
0: الله يخليك
1: انبسطنا شفناكم وتحياتي لرولة شامية اللي نحن نحبها الدنيا كلها اسم الله عليكي يا مدام ميراي بعدك مثل ما أنت كل مالك جمال كل مالك أناقة إن شاء الله بدلك بصحتك يا رب خليلك عائلتك
0: احنا
1: كثير انبسطنا بشفناك
0: كثير
1: ما تتصور قديش
0: يلا بك
1: لأنه ربينا على هضامتك على حكياتك على طلتك منحبك قدني كلها
0: الله يخليك
1: حلو يا رب
0: الله يخليك شكرا لإليك ولهالفويس اللي حلو كثير مرسي كثير
2: وقالوا يا مسكين فلان
0: يلا بسام
3: نور ميراي صباح صباح صباح شاربل ومالينا صباح عيد أغاني أغاني بسام صاروا بدي شحرور
0: إيه مرسي بسام كلك ذوق بونجور لإلهك إن شاء الله نهارك يكون بيجنن ولك الياس أنت أغلى من الغلا خليني روح وذكر المستمعين عجلوا سيرفي فاين قال أكيد شربل هلأ أنه رح يكونوا كمان موجودين سيرفي فاين بمهرجان ميروبا للتفاح أكيد ومستمعينا مثل العادة يعني عم خبركم أنه سيرفي فايند بيجمع كتير تطبيقات بتطبيق واحد كل واحد عنده مصلحة محل خدمة بدو الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغلة اللي بده إياها وبيلاقيها وين موجودة من الأقرب عليه للأبعد إنه بدها كتير يعني إذا خدمتك موجودة على سيرفي فايند بتصير يبين على اللي عم بيفتشوا عليه لا مزيد من التفاصيل إذا بدكم يشرحوا لكم أكتر وتتعرفوا أكتر على سيرفي فاين طلعوا على مهرجان التفاح بميروبا رح يكونوا موجودين وفيكم تتواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06 للطلاب كمان فيكن تبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة ولما يشترك بي سيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك يلا فيكن تتواصلوا مع الإدارة بأي وقت على 70 أو 71 10 77 06

صباح الخير. إلا نسمة هواكي أنا وحياتي. إن شاء الله يكون بلش نهاركم حلو يا رب يا رب، ويكفي كمان حلو. بس ما

0: بدي اخدكم هلا على موضوع لبناني بامتياز اسماء العائلات. يعني نحن اللبنانية عندنا شيء غريب، الاسم العائلي اوقات لحاله بيعمل قصه. في عيال اسمها مرتبطة بمنطقة، في عائلات بأسماء مهن قديمة، في عائلات أسماء جاية من ألقاب. يعني وقت بتسمع عائلة اسم عائلة بتقول من وين جاي، كيف وصل هيدا؟ في أسماء عائلات بتحسها فخمة كتير، وأسماء بتحسها لا مظبوط بدها تفسير شو معناتها. يعني كل عائلة تقريباً عندها حكاية، بيقولوا لك لا ما نحنا اسمنا هيك لأنه جد جد جدي كان كذا، وبتبلش القصة. واحد بيقول لك اسمنا إجا من هالضيعة، تاني لا من شغلة كان يشتغلها جدنا، التالت شو ضيعة وشو شغلة أنا ما بعرف القصة، ستي خبرتني. يعني انه اكيد في عائلات اسمها غريب او طريف شوي، وما في داعي نستحي ابدا. بالعكس يمكن يكون ورا الاسم قصة عمرها مئات سنين. يلا انا بدي اليوم نعمل موسوعة صغيرة على الهواء، كل واحد يقلنا اسم عائلته، واذا بيعرف قصة العائلة او معناتها يخبرنا. يلا رح بلش بحالي. يا الله، نحنا أصلنا مش مزرعاني، أصلنا سلامة من مزرعة كفر دبيان. بيقوم جد جد جدي بيروق بيقتل واحد تركي، ما بعرف شو هيك القصة بتقول. يعني بيهرب من مزرعة كفر دبيان وبيروح على البترون على ما بعرف. مهم صار يقولوا من وين، من المزرعة، إجا المزرعاني وراح المزرعاني وصارت لقب.
1: يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان.
0: يلا خبرونا تنشوف مايا نحول. شو نحول بتعرفي؟ يعني بتعرفي شو منين جاي هالعيلة؟ من نحلة؟ من شو نحول؟

0: في منا كتير، في منا بس بالبقى بجديدة وبزحلة.
1: ايه.
0: بس ما بعرف ليش وكيف صار في هالعائلة اللي هي خزاقة.
2: ولا مرة كان عندك الفضول انه تسألي مثلا خزاقة؟

0: عائلة خزاقة صارت بزين المدرسة المركزية بجوني. تحية إليك.
1: بونجور مدام ميراي، أنا بيت العلم حبيبتي من دون أصل ومن دون تفسير ومن دون شرح، واضحة
0: ايه.
1: مثل العلم اللبناني.
0: واو حلو، كتير حلو، معوض من الله بيعود. قال الخوري عميرة كان عنده عائلة ميتوا بكنيسة مار يوحنا إهدين، لبس أسود عائلته وصار الرايح والجاي يقول له الله يعود. يا ويلي، اتجوز وجيب معوض والله عوض.

0: بنحاول انا بكيتت عم تطلع معي الكلمه زينه برافو يلا
1: بونجور ميراي يعطيك العافيه. انا هلا دورت الراديو واخر شيء سمعت الخبريه قصه مزرعاني ليه بقلولا من المزرعه.
0: ايه.
1: انا من بيت مزرعاني عن اختها لهيا بس ما بعرف ليه نحن بينسبونا للمزرعه. في ارجع اسمع ليه معقولة ارجع عزبي؟
0: لا قلبي نحن انا عم خبر انه نحن لقب مزرعاني ما في حدا بيقربنا من بيت مزرعاني. لقب جدي كان بالمزرعه كفر دبيان وقال قتل واحد تركي وهرب على البترون صاروا يقولوا اجا المزرعاني وراح المزرعاني انه من المزرعه بس لا مش يلا
2: ايه بونجور بونجور سكنا لك كيف ثابت زينة ونحول
0: وانت كمان شو عائلتك أيصر من القياصرة آه يا رنده

0: شادي عم بيقلي أنا شادي كلاس في بزحلة ورياق راس بعلبك والفاكهة. إيه بس شو ليه يعني ليه كلاس؟ مكارم نسبة لأهل الكرم. أيوة يا حمزة أيوة.
1: لا عمل مفيد العين اللبنانية يا خير الدين.
0: يلا كمان بويز.
2: يسعد صباحك ميري، أنا مهادي بس اسمي مريم كوبيسي، وبيت كوبيسي حسب ما أهلينا بيخبرونا نحن أصلنا من جبل قبس من السعودية ومن هونيك منبعنا وانتشرنا، وأنا حاليا من جنوب من ضيعة اسمها زبدين قضاء النبطية، وهيدي قصتي يا عيني.
0: يا عيني حبيبتي الله يخليك.
1: العيل اللبنانية تا خير يزيد، ايدي وايدك يا خي خليهم ايه.
3: هاي انا شويري يعني من دور شوي اجا لشويري وراح لشويري، والاساس هن اربان ومرحج وصوايا هون كلهم تقريبا دور شوي.
0: مزبوط.
3: بس قوليلي كل هالقصص العيال جاية من ورا جد قاتل قتيل وهربان من ضيعته. يعني قولك عنا الجان تبع القتل بالدم.
0: ايه والله قولك لا مش هالقدي بس كانوا من زمان يمكن ما بعرف. يلا
4: بونجور مدام ميراي.
0: هاي
4: نحنا من بشري من بيت كيروز لأنه قرابتنا توم كروز. نهارك حلو.
0: منيحة منيحة.

0: احنا كمان من بيت بشا الاصل بيت غصن كمان نزل جدنا من الشوف عصيدة تجوز وحدة شعرها ابيض صاروا يقولوا راحوا ولاد البشا واجوا ولاد البشا
1: اوكي ليك فظاعه يا عمي مش معقول كل عائلة وإلى قصة مش معقول بس شو حلوين مش معقول يا ريت عندي وقت بعد يا ريت
2: والله يا ست مرايق أنا من بيت الحاج بس ما بعرف أصلي من فصلي وين من وين ومن شو ومن كيف
1: وليه وكيف وأمتين ما بدي أعرف قليلي ما بدي أعرف

0: مع ناديا
1: و... بونجور ميرو، كيفك؟ هاي سبا انت عائلة عبد الحي ليه سموان؟ احنا اساس عائلتنا ستيفان بيت اسطفين. كان جد الجد اسمه عبد، كانوا يروحوا على منطقة وما كله ما يرجعوا، هو لوحده راح اسمه عبد، راح ورجع صاروا سموه عبد حي. عبد حي مشيت عبد الحي، وكان من سنين سنين وترك وستفين وصاروا عبد الحي.
0: نهارك
1: مبارك.
0: حبيبتي ناديا، ايه لانه قرايبين من بيت عبد الحي من الكفور، دخيلك انا هولي قرايبي بموت فيهم. لكن إلى قصة عبد الحي.

0: Bonjour, bonjour Madame Mireille.
1: كيفي؟ تمام.
0: أنا مش مشان العيال عم بحكي.
1: مشان شو؟
0: أنا عم بحكي عن حضرتي. اسم الله عليك. يعني وعينا على وجهك الحلو
1: وابتسامتك
0: الأحلى. ومبارح رجعنا شفناك بعيد ميلاد مسيو مور. اسم الله عليك ما مرق عليك العمر.
1: حبيبي.
0: اسم الله الله يخليك بصحتك وتضل هالابتسامة مزينة وشك.
1: حبيبتي زازا. I love you too. I love you more. يلا إن شاء الله بتشوفوني هيك عرضوا علي تأملوا يعني. رح خبركن بس مش رح قلكن شو. من وراء هيدا الفيديو تأملوا لأن أنا ما بطلع أبداً على السوشيال ميديا. مني أكتف أبداً على السوشيال ميديا. ما بحب ما بعرف ما عندي إياها هاي القصة. من وراء هيدا الفيديو هاي رولا وبدي شو بدي أعمل فيها حبيبة قلبي. حقيقة يعني جيني شغلة تأطلع على التلفزيون. بقى هلأ ما رح خبركن بعدين ببقى بخبركن. قال ولا مرق عليك الوزن. مرسي يا حبيبتي. واحد بده يسكر تمه. قطبتين من هون وقطبتين من هون. يلا خليني روح على طبعا مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. هاي المدرسة اللي عم خبركن عنها لأنه هلأ صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن. شو يعني؟ كانت هي قسم فرنسي، هلأ صار عندهم قسم إنجليزي جديد من الكي جي وان للجريد فاي. عندهم تعليم قوي، جو مريح ومشجع، يعني بيخلوا الولاد يفهموا أكثر من ما أنه يحفظوا. بعدين عندهم فريق متخصص بالصعوبات التعلمية، هيدا هو منهج الجلوبال إديوكيشن، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني سجلوا ولادكم فيها. فيكم زوروا صفحتهم على فيسبوك سجاي سان جان مارون أو تصلوا على هيدا الرقم 81 533 027. ما تنسوا أنه في قسم إنجليزي حد القسم الفرنسي المستمر. تصلوا فيهم سجلوا ليتكن 81 533 027.
2: الهرم السكر أو مسكر انت رح بتضل معطل. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: رجعنا نحن وياكم اكيد عم نسمع اجمل الاغاني من ملينا هلا فورا الى تارجت فود لانه اخذنا الوقت وسوري في كتير فويسات ما رح اقدر اسمعها بقى معلش ما تاخذونا رح نبلش اكيد مع فريش اند سموث ووتر وايبس هيدي مناديل مكونه من 99% مي نقيه اللي بده يربح معنا بس يتصل فينا على 01-322-1000 هالمناديل طبعا بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر مناسبة للكبار والصغار وحتى للبشرة الحساسة خلينا نشوف مين معنا ألو
1: الو بونجور
0: بونجورين يا هلا
1: مين معك
0: نشكر الله كيفك انت
1: الحمد لله
0: مين معي
1: اليس
0: شو نعم. العائله
1: حداد
0: بتعرفي نعم. شو قصه عائلتك
1: بيقولوا نحن اصلنا من تركيا
0: اوكي شو لا انه حدا بيشتغل بالحديده او لا جدو اوكي اليس ربحتي معنا اهلا وسهلا فيكي بدك تتصلي بشركه تارجت فود بعد الساعه 10 تستلمي جايزتك الرقم 03-23-16-73 يا سو حبيبي حبسو يا سو حبيبي حبسو اكيد نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي اليوم يعني مشروب هيدا مش معقول بيغنيك عن كل شيء لانه بيجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري بطعمه منعشه وغنيه معي اتصال مباشر بونجور اهلا وسهلا بدك توطي صوت الراديو لان عم بيعمل ريتور
1: وي
0: اي سافا
1: اي سافا
0: يا هلا فيك مين معي
1: سليم
0: سليم
1: يس
0: حلو اسمك مين سميك الماما ولا البابا
1: يعني ضلهم يتخانقوا اشتهرت تطلع لي اسم
0: برافو عليك انا كمان انا هيك تسميت بنتي سليم شو العائله
1: مراد
0: تعرفي شو أصل مراد من وين وكيف وليه سموا هالعائلة مراد لأنه كنا فاتحين موضوع عن هالشي
1: لا ما بعرف
0: ما معك خبر أوكي مش ضروري سليم بتجنني وبيت مراد بيعقدوا منحبهم كتير وربحناهم كمان ألف مبروك لك ربحتي معنا شي كتير طيب أكيد بدك تتصلي بشركة تارجت فود تستلمي جايزتك يلا رح أعطيكم الرقم 03-23-16-73 هيدا رقم جديد ل تارجت فود بدنا نحفظه أنا بعد لهلا ما حفظته

عم يحكي عن السكر واجاني من الصبح لانه كنت عم بحكي عن القهوه وكيف الناس انه بتحبها سكر زياده، واجاني مسج من الصبح ونسيت اقوله انه فوق السكر بحط قال شيء بالقهوه تيحليها زياده. يعني انه شو بدك احسن من السكر يحل القهوه؟ كمان بتحط شيء فوقها يحلى زياده. يا ويلي عم تشرب قطر يعني.

0: ميراي
1: بونجور بونجور. اول شيء بدي اقول لك يسعد لي صباحك. ثاني شيء بدي اقول لك امبارح طلعتي لي بصوره بعيد ميلاد جهاد المر انت ورولا شاميه. يعني اسم الله عليك وعلى قلبك
0: حبيبتي.
1: الي زمان انا ما شفتك فيخذ العين عنك.
0: مرسي.
1: بعدك حلوة ومهضومة وضحكتك بتعقد.
0: الله يخلي لي اياكي. كلكم ذوق يا جماعة، والله كلكم ذوق. الصورة شو عملت ما بعرف والله العظيم، يمكن لأنه صار لي زمان وما عم بطلع خصوصي على السوشيال ميديا أو على التلفزيون. يعني
2: شو هيدا
0: حبكم كتير.

0: اشتقنا لك نشوفك على التلفزيون، اشتقنا لهيدا الوجه يلي بيحترم وجوده على التلفزيون وبيحترم يلي قباله.
1: الله يخلي لي اياك كلك زو، مرسي كتير.
2: كيفك صحتك مدام ميرو؟ انت قمر، وقت اللي طلعتي على الشاشة بعدك مثل ما انت، بتجنني مخفي دمك، جمالك
1: حبيبتي،
2: قلبك الحلو. الله يخلي لنا اياك ويكون عمرك طويل يا مدام ميرو.
1: تسلمي يا انعام. على كل يا جماعة أنه السنين بتبين والعمر بيبين بس أنا بضحك على الناس اللي بتعتبر أنه يمكن العمر شيء عيب، يعني أنه ما عم بفهم أنه عيب عليكم تتنمروا على ناس على السوشيال ميديا. امك ادى لهي المره اللي عم تحكي عنها. امبارح كان في صبيه، مش صبيه يعني، ايه صبيه عمرها 55 سنه، مزعوجه من الكومنتس اللي اجوها على السوشيال ميديا. كانت لابسه وفرجت فستانها وقالت لهم اعطوني رايكم بفستاني، انه زعلت كتير. عم بتقلي شو بعمل؟ قلت لها ولا شيء، بالعكس انبسطي. يعني في ناس هيك بس بتخبي حالها ورا الشاشة، هول ناس منو الناس، هول حيوانات، سوري على الكلمة، بس هيك يعني بيخبوا الجبنة لأنهم جبنة. على كلنا يلا مستمعينا لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مباشرة على الهواء من استوديوهات أغاني أغاني، حامل معه كل الأخبار.
3: جمالك ما بيخلص، ما بيقل، ما بينقص، أنا عطرك بتنفس
1: قلبي يا مالينا. الله يخلي لي إياكي.

16 أيلول هو اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون. شو يعني أوزون؟ إنه ببساطة الأرض حواليها طبقة بتحميها من جزء يعني من الأشعة القوية والمؤذية اللي بتجي من الشمس. يعني كأنك رايح على البحر وعم بتحط إكران على وجهك. الأرض كمان عندها إكران من الشمس. بس أكيد هالطبقة بتسمعه أكيد بالوين ما كان إنه تضررت بفترة من الفترات بسبب مواد كانوا البشر يستخدموها، والعالم انتبه للمشكلة واجتمع واتفق سنة 87 على تقليل هالمواد. لا إلي حل. بتعرفوا القصة الحلوة بهيدا الشيء إنه بتفرجي إنه لما البشر بيتفقوا على مشكلة وبيشتغلوا عليها فيهم يعملوا فرق. نفس يعني إذا بدنا ناخد رسالة سريعة وصغيرة، لأنه ما فينا نفوت بقصة الـ يعني طبقة الأوزون العمى راحت عبالي، ما فينا نفوت فيها لأنه شوي مو تكنيك ما بنفهم كتير فيهم، بس فينا نقول أنه نحن ما بنملك الأرض. والله مش إلنا هالأرض، نحن عايشين عليها، فخلينا نتركها للي بعدنا بحالة أحسن. يعني كلنا

0: لي كبة زمان يا ويلي اللي بحب الكبة، هلأ أعجل روح ما تطول ما تتأخر، شو بدك؟ كل أنواع الكبة بكبة زمان، أطيب أنواع الكبة اللبنانية. هيدا مطعم بجنان، أكله بياخد العقل بالسوديكو بالضبية. كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية، بشحمة، بلبنة، بزبدة، ما اشتهيتوا الكبة؟ هلأ عندهم أكيد فوارغ، راس نيفال، سنات، وما قادم، كل شي عندهم. رح قلكن أنه كل يوم ناطرينكم من الساعة 12 الظهر لل 11 بالليل، وكمان فيكن تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل. وشوفوا الترويق عنده أصناف عالمية ولبنانية.
1: وين اللي كانوا عز الحبايب؟
0: إذن مطعم كبة زمان بسوديكو وبالدبي عاملين اليوم حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن 50%، سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى الأكل داخل صالة كبة زمان بالدبي أو سوديكو. كمان أكيد فيكن تطلبوا ديليفري وتيك اوي، أنواع كتيرة من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. هيدا كبة زمان بالدبي والسوديكو، الطعم اللي ما بتنسوها لأنه طعم أكل لبناني أصيل من 23 سنة لليوم. لطلباتكم للحجز فرع دبي 79 043 573. وما تنسوا حسم 10% على الفاتورة للمستمعين اللي فوق $50. رح أعطيكم رقم السوديكو 70 429 934.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان
1: برعايه وزير الزراعه الدكتور نزار هاني، وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: خلينا نسمع شربل شو في عنده أخبار، عنده موضوعين قلنا عنه الساعة 8 وموضوعين مهمين كتير. يلا تفضل.
1: صباح نور ميراي.
0: أهلا وسهلا
1: ولكل مستمعي أغاني أغاني.
0: يا هلا فيك.
1: نشطين يلي واعيين من الساعة يعني اللي يسمعونا الساعة 6 لازم يكونوا مينيموم واعيين على 5.
0: أكيد
1: 5 وربع 5:30. أنا دايما بسميهم أبطال.
0: أي والله
1: أبطال يلي بيسمعونا بكير ويلي بيوعوا بكير خصوصا بالصيفية بيروحوا على الشغل. بتعرفي فكرتي ميراي أنه بعد 5 أيام تخلص الصيفية؟
0: 5 أيام؟
1: ما
0: تخبرني، ما بدي أعرف.
1: أيلول بتعرفي عم ننزل من ميروبا الدنيا عتم عتم عتم، كنا بالصيفية لو نمشي الساعة 5 مثلا 5:45 بس يكون أجمل شعور بتعيشي، أجمل منظر بتشوفي كيف عم يطلع الضوء.
0: ايه حلو كتير. واو واو. بعرف بس إنه
1: هلأ لا عم نجي عتم، يعني بننزل من ميروبا على الإذاعة عتم. شو حرام المدارس بلشت يعني.
0: ايه بس حرام تروح الصيفية. بقول
1: راحت هيك بسرعة. بتعرفي لأنه على أيامنا كانت مدارس تبلش بتشرين معروف على طول.
0: ايه مزبوط.
1: هلا بأيلول ببلشوا، يعني إذا حدا شي مدرسة بتبلش ب 17 بـ20 21 أيلول تلاقي مأخرين. صرنا بنقول لهم
0: اوكي.
1: يلا على سيرة الوعي بكير، كنت عم بحكي قبل ما فوت على الاستوديو عم سلم على أستاذ ياس خليل شاعر الزجل الكبير والدكتور يلي علم بجامعات كثير الفلسفة. مش معقول ميراي ما فيك تطلع معه راس. قلت له انا عم بحكي، قلت له سوري استاذ ياس وعيتك. قال لي اسم الله عليك، ما كل يوم بتوعي البلد بكامله. قال لي بتوعي البلد كله كل يوم الساعة 6. قال لي عم تسألني اذا وعي. بدي اقول للمستمعين هيك تعرف عن قرب عن الشاعر الزجل الكبير يلي ميراي اللي بيميز الدكتور ياس خليل. أنا بحترم كتير وكتير بحب الزجة اللبناني العامة هيك البسيط القريب من الناس.
0: قريبة من
1: بس
0: الناس.
1: دكتور ياس خليل كونه دكتور بالفلسفة وبيعلم كان بجامعة الروح القدس بالكاثوليك وبعدة جامعات، يعني دخل الثقافة على على الزجة اللبناني العامة.
0: بسطة
1: بس يعني في عنده هيك فكر خاص فيه بيشبه يعني الياس خليل. دكتور ياس خليل دخل الزجة اللبناني على البرلمان الأسترالي، يعني راحوا على سيدني على برلمان نيو ساوث ويلز وعملوا حفلة بقلب البرلمان جوقة المسرح يلي هو فيها يلي رئيسها بدي حيي الشاعر الكبير الأستاذ أنطوان سعادة
0: لك شو
1: رئيس بلدية دير دوريت بالشوف السابع. تحية كبيرة لألهم جميعا وعشاء الزجل اللبناني ويلي بدي نتعرف عن قرب عن دكتور ياس خليل. ناطرينكم على الساعة 8 هالسبت بمهرجان تفاح بميروبا، رح بتكون جوة المجد وأكيد الدخول مجاني. ميراي بدي بلش إذا بدك قبل ما نحكي عن الأخبار والمواضيع اللي حكيت فيها.
0: أوكي.
1: بدي أحكي شوي مثل ما كنا حكينا من شي 3-4 أيام، كنت قلت لك أنه خلال أيام معدودة وقليلة رح تطلع المطالعة بانفجار 4 آب.
0: ايه مزبوط.
1: واللي مبين أنه رح تنفجر هالمطالعة بوجه السياسيين، لأنه مبارح كانت صدمة كبيرة للبنانيين من بعد ما وجهت النيابة العامة الاتهام للرئيس السابق رئيس الجمهورية السابق لعماد ميشيل عون بهالقضية على اعتبار انه كان عارف مسبقا بوجود نيترات الامونيوم بالمرفأ وكان عارف بخطورتها من دون ما يتخذ الاجراءات اللازمة او من انه يطرح الموضوع قدام المجلس الأعلى للدفاع. يعني رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل عون كمان ما كان مطروح اسمه من قبل، فمبارح كان صدمة للرأي العام. بعبارة العدل للجميع، بهيدي العبارة كتبها على الظرف يلي وقع على المطالعة المحامي العام التمييز القاضي محمد صعب. رجع قبل يعني وسم حط ختمه، رجع ختم النيابة العامة التمييزية، سكر الظرف وكتب عليه من برا العدل للجميع وسلمها للمحقق العدلي طارق البيطار مثل ما قلنا خلال أيام. امبارح صار هذا الشيء بقلب الظرف، داخل الظرف في 260 صفحة والبارز ميراي بهالمطالعة مثل ما قلنا، يعني يعني في سياسيين ممكن يكون غير الرئيس السابق ميشيل عون رئيس الجمهورية السابق يكون أسماءهم واردة بهذه المطالعة وصار في توجيه اتهامات لألون. يعني عم نحكي ميراي عن انفجار مرفق بيروت اللي صار ب 4 آب 2020.
0: يا ويلي يا ويلي،
1: 2750 طن، مش 250 أو 270 كيلو، 2750 طن من النيترات دامونيوم وصلوا إلى بيروت، بس مش عارفين إذا هالكمية هي نفسها كانت موجودة بالعنبر رقم 12 وقت يلي انفجر. يعني إذا بتشوف الأضرار اللي طالت مدينة بيروت وضواحي بيروت بدبي وبالمناطق وبيروم يتكسر الإزاز. أنا بعد انفجار بجمعة كنت بالأم تي في وقتها عم صور موضوع عن المدارس بمدرسة رومية عند رهبات الأنطونيات عند سور باسي ماخوري، كان الإزاز مكسر بالمدرسة برومية. يعني ما تستبعد أنه 2750 طن يكونوا كلهم كانوا موجودين بالعنبر وانفجروا. من شو بعد في عنا أخبار؟ إيه في خبرية كتير مهضومة ميري. يعني بعد ما بلش الشغل بمطار ليعات، أوكي، فضيحة مدوية.
0: لا ما لا لا لا شو بدنا نروح؟
1: لا بدك تركزي ميري، خدي شفة كافيه دو برازيل.
0: طولوا بالكم بعد ما غطت ولا طيارة.
1: خليني أشرب أنا.
0: يلا اشرب ساعتين. يا ويلي البقوسات هاي بقوسة هاي. يلا هيدا نشوف.
1: الفضيحة المدوية عم تقول بمليون وخمسمائة ألف دولار تقريبا بعد المطار ما بلش بالشغل وما خلصت الدولة من بناء بنيته التحتية حتى فتحت شهية الفاسدين والمفسدين لقد ما فيهم يشفطوا سرقة ومصاري من الأموال العامة قد ما بيقدروا، وكأنه الشعب ما بكفي اللي سرقوه المسؤولين على مدى سنوات طويلة من أموال عامة خاصة من ودائع الناس. بالصدفة ميراي شاف أحد المواطنين من أهل المنطقة بالقلاعات، شاف صهريج واقف بساحة المطار وكان كتير وسخ كله وحل وتراب، مع أنه السيترنات واقفين هونيك، المطار كله تزبط نظيف، ليش بده يكون هيدا الستار كتير موسخ كأنه ماشي بوحل بتراب؟ فصار في شبهات حول هيدا السيترن، ومن بعد ما عمل تحريات على الموضوع وراقب الصهريج تبين انه الصهريج كان عم بفرغ حمولة وقود الطيران بإحدى المناطق قبل ما يوصل إلى المطار، واللي تفضى من الستار تهرب صوب الأراضي السورية.
0: يا ربي يا
1: عم. بعد التحقيق بالأمر ما بعرف على ذمة اللي أعطانا الخبر وأكيد 200% منه، أنه تم توقيف عميد بالجيش اللبناني معه اثنين آخرين على ذمة التحقيق حول اللي صار. مش بالضرورة ميراي بس يتوقف حدا أو يتوجه أصابع الاتهام لإله مثل ما صار بهلأ برئيس السابق ميشيل عون، مش يعني بيكون مجرم،
0: لا
1: بيضلوا بريء حتى يثبتوا إدانته. فيمكن العميد توقف لأنه كان عم يهمل وظيفته، يمكن هو المسؤول عن هذا الموضوع،
0: مش ضروري انه يكون هو القصة،
1: مش يعني ما حتى نتهم حدا قبل ما تطلع
0: طبعا لا طبعا
1: الحقيقة.
0: حلو.
1: بدي احكي عن موضوع كمان كنا عم نحكي ميراي، انه نحن عنا قديش صارت تنكة البنزين امبارح 39,000 وقبلها وقبلها، والناس عم تروح على شغلها عادي. هلا ما بعرف اليوم حدا اصحاب السيارات العمومية كان هو اسمه سامي ابو جودي يلي دايما بيعملوا كانوا تحركات ويجتمعوا الموظفين، قال اليوم انه ممكن بكرة يعملوا تحرك بسوريا. الفرق بيننا وبين الشعب السوري انه دغري بس غلوا تنكة البنزين ظهر الغضب من محطات الوقود الى الشوارع السورية من بعد ما صار فيه زيادة مفاجئة بأسعار المحروقات وبلشت تتنفذ يعني هذه الزودة. أوسع موجات الاحتجاج المعيشية عم تشهدها المدن السورية

0: في أي تحرك مش لإسقاط الوزير. اليوم حكينا حدا وعن جد كتير مرتب ولفت لي نظري قال أنا اليوم دفعت على وزير الطاقة. قال لي شربول ما بتقدر، نحن بنسمعك ومنحبك وانت عندك جمهور كتير كبير الصبح، يعني في مسؤولية شو بتحكي؟ قال لي بس انت اليوم دفاعك عن وزير الطاقة بحكيك بكل صراحة أغاظني أنا كمستمع لألك، وعرف عن حاله أنه محامي. أنا إذا أنتوا فهمتوا هذا الشيء أنا بعتذر على الهوى، بس أنا كنت عم أقول مش على وزير الطاقة، وقلت لك يا لألك ميراي وتجرأت وقلت قلت مش وقتها هلأ نجي نشيل وزراء ونقوص على الوزراء، لأنه للأسف مش دفاعا عنهم، بس هيدي الحكومة إجت على أنقاض حكومات سير البلد وناهب البلد وهي اللي وصلتنا لهون. شو بدهم يعملوا المعترين؟ على القليل نضاف انه خلونا انه مين بدي يجي احسن منهم، نتركهم نعطيهم مجال شوي بركي بيقدروا يظبطوا اكثر.
1: على كل اذا نحن بدنا ناخذ المثل من سوريا يعني ننزل على الشارع، كل ازمه بتصير معنا بدنا نضل بالشارع.
0: صحيح،
1: عرفت كيف؟ لان من كترتهم يعني بدنا نضل بالشارع،
0: ساعتها بينقطع التنبك والمعسل من السوق. ميراي بس بدي اختم بشغلة كمان كتير مهمة. بتعرف قديش في شركات ومؤسسات الى زمان ما عم تدفع الرسوم اللي متوجبة عليها للضمان، يعني بيقبضوا بيخصموا لك انت عنك الرسوم اللي لازم تندفع للضمان وما عم يدفعوا للضمان. انا بدي حيي دكتور محمد كركي، بدي حيي يلي عمل امبارح شغلة كتير مهمة، اعلن انه رح بيخفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 85% للديون المتوجبة. يعني إذا أنت كصاحبة شركة عليك ديون دفعتي مش دفعتيها من سنين لغاية نهاية 2025، يعني كانون الأول الماضي، بيقدروا إذا بدك تدفعيهم بالتقسيط وإذا بتقدر تخلصيهم كحد أقصى 30 تموز 2027، يعني ليك قديش عطينهم مجال. إذا بتقدر تكونوا مسكرينهم كلهم من هلأ لتموز السنة اللي جاية لثلاثين تموز بيخصموا لكم منهم بنسبة 85%، يعني أكثر من هيك تسهيلات ما فيه. فالمطلوب من أصحاب الشركات وأرباب العمل يلي عم يسمعونا أنه يتفضلوا يدفعوا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملوا لكم هالحصومات الكبيرة اللي بتوصل ل 85%، لأنه هن عندهم استحقاقات كبيرة كمان وعندهم مسؤولية كبيرة تجاه المضمونين وتجاه المستشفيات وتجاه الشعب اللبناني اللي بأكمله عامل ضمان
1: لمعتر.
0: لأنه
1: ايه قول لمعتر
0: مين اللي بيضلوا بالضمان يلي ميرايم انه قادر يعمل أسيرانس.
1: ايه بعرف،
0: بس بتعرفي بتزعلي وانا في كتار مضمونين انا بعرفهم صدقيني قدموا وراقهم بالضمان ليسحبوا تعويضهم، بيقولوا لك بنترحرح شوي هني
1: ايه.
0: بعدهم بيشتغلوا قدموا انه بدون ضمانهم لانه لا يقدروا يكملوا.
1: بس الله يساعدنا شربي، لانه بعد شوي بس يكبر الواحد مشكله الاسيرانس يعني بس
0: بتصير
1: فوق 70 فوق 80 كيرس شو اغلى.
0: ان شاء الله نوصل لها
1: كيرس.
0: ان شاء الله اوصل
1: عقولتك. ان شاء الله مين بيعرف.
0: مراية نحن بعد في عنا نص دقيقه مثل ما وعدنا المستمعين رح ناخذ اتصال على 01 322 2000 رح اربحه دعوه لشخصين هو بيختار إذا الغداء العشاء ترويقة وما في لزوم يتعذب ويتلفن ليحجز، اسمه بيكون موجود حصرا بالفرع الجديد لفلافل أبو أندري بكفرح باب أول طلعة غزير على اليمين.
1: أوكي.
0: يعني بيروح وقت اللي بده شخصين ومش بس فلافل، يعني دعوة مفتوحة.
1: أوكي.
0: طاولة مفتوحة.
1: مرسي ملينا. ألو
2: ألو
1: مرحبا
2: مرحبا ست ميراي.
1: اهلا وسهلا. بدك توطي صوت الراديو او شيء عندك؟
0: رح نعمل.
2: ما عندي راديو.
0: مين المستمع اللي معنا؟
2: معك الي عطيه.
0: الي عطيه بدي خبر، بدي انا عم بختم الي بالاذن منك، كيف قال لك انا عم بحكي وقال لك مرحبا ميراي، بدي علق على اللي صار بالميراكس دور وحيي الاعلاميه هلا المر لانه حكيت انا وياها بالموضوع.
1: ايه
0: لان هلا انا عم بحكي قال مرحبا ميراي ما بدي يسلم علي بس
2: عم بمزح
0: معك لانه صار شيء بالميريك زور حابب اوضحه بشكل سريع بهذا الموضوع. تفضل مين معنا؟
1: الي بدك تروح على كفرح باب عند فلافل ابو عمدري وتاكل شيء كتير طيب.
2: والله
1: ايه وين انت
2: ابو عمدري بكفرح باب
0: فتح جديد. يا بدك توطي الراديو على الاخير الي.
1: قال ما عنده راديو.
0: كيف عم يسمعنا
2: راديو
0: لأنه هيدا الرتور. طيب يلا أوكي
1: إلي ألف

0: مبروك.
1: ميرسي.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: يلا اسمك صار موجود عندهم، بتروح وقت اللي بدك تاخذ شخص ثاني معك. اوكي
1: انا ومرتي.
2: اكيد مين بدك تاخذ غير مرتك؟
0: الله يخلي لك اياها.
1: ما بتحرز؟
2: لا بتحرز او ما بتحرز ممنوع.
0: لو بتحرز. حلوه هالخبريه. يلا اوكي اهلا وسهلا والف مبروك.
2: تحية كبيرة لك إلي، ألف مبروك. مرسي لفلافل أبو أندري.
0: إيه شو كنت عم بتقول
2: شربة؟ اللي صار ما بعرف إذا حضرت البريكس دور، يعني شي الساعة واحدة ونص سنتين كانت الإعلامية هلا المر عم بتكرم حدا، يعني بتقوم بتتغزل بالممثل السوري معتصم النهار، يعني تغزلت فيه بطريقة كتير حلوة وبشكله وبابتسامته وبدلته.
0: أوكي.
2: فبيقوم معتصم الحرج لأنه في حده مايا أبو الحسن. قال ومايا ما بدك تتغزل فيها؟ قالت له أنا بتغزل بالشباب. فرجعت قالت له هلأ دكتور زاهي بيتغزل. دكتور زاهي ما تغزل. هي وضحت لأنه كتير انتقدوها أنه كنت كتير قاسية مع مايا أبو الحسن. مايا كانت ذكية بدحية. قالت له أنا بدي أتغزل فيك، إطلالتك بتاخد العالم اليوم، لأنه هيك كانت مثل بخعة. لا بس العالمية هلأ المر يلي عن جد يعني هيك رصينة وبتين كلماتها. قالت انه صار في كتير اخطاء ميراي بالحفلة، واللي صار انه مش بس الناس اللي عم تحضر فلت، الاشخاص اللي بدي يقدموا هدايا انزعجوا فلوا. قال كان في اشكاليات كتيرة بانه خلصت الحفلة على 4-3 الصبح. عم بتقول انه هي ما كانت بدها تقدم الجايزة مع دكتور فادي زاهي حلو، مع حدا تاني فل. قال لهم انا ما بنطر لهذا الوقت، انزعج فل. فكان دكتور زاهي مشان هيك شفناه طالع نازل كتير عم بيوزع جوائز، فلأنه فلو كتار. فاللي صار انه هو جاي هو وهلا المر، قامت قالت له هلا انا رح اتغزل بمعتصم، انت تغزل، تفهموا مع بعض. فهي هلا اعتبرت انه عم بتسلم دكتور زاهي. ودكتور زاهي كان شوي هيك مش معصب، تقول كان يعني ملبك لأنه على اللي صار، يعني ما تغزل بمايا، هيدا اللي بيّن انه مثل بخعة لمايا. فتحية لهم
0: كلهم.
2: وعبين ميراي ما نشوفك مثل ما كان حدا من المستمعين انا انبسطت قالت لك انا عن جد اشتقنا نشوفك على التلفزيون. اوقات بنسهر انا وميلينا بنقعد نحضر القصص القديمه بتبين قدامنا على يوتيوب، ان شاء الله نشوفك قريبا على التلفزيون.
0: مرسي شربيل، ملتقنا فيك بكره 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: تبرد
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: عمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

مستمعينا رجعنا نحن وياكم مباشرة على الهواء. أكيد بدي تابع أنا وياكم الساعة 9:30 معنا للعشرة. يا ويلي شو بدنا نعمل بهالنص ساعة. شفتوا هاي المخرجة القوية؟ ما قلنا قلب ننزل من السيارة ولك شاكر لوين بدك تنزل يا سلوم خليك بالسيارة عم تسمع

0: بقولي شو هالغنية يا عمي شو فيها؟ كلمتين حلوين مهضومين ولحن بفوت بالقلب والصوت بياخد العقل. ما معقولة هالوائل، ما معقول، بزعليني منك وائل كتير لدرجة. شو قربة الشتوية يا حبيبي؟ يعني خلصت الصيفية؟ كان لازم تقول خلصت الصيفية معك. بس انت تيمنا بال، مش تيمنا اكراما لقلنا، يعني ما حبيت قلنا خلصت الصيفية. يلا شو رأيكم هلأ اخدكم على مطرح كتير حلو؟ بدكم تقولوا لي بس تروحوا على هالمطرح واو.
1: هربت الشتوي.
0: إذا كنتوا عم بتفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد، لأنه ليكو اللبناني مزوي واللبناني بيعرف أي صحن طيب وأي مطعم أطيب. لكن ما زيلكن مزوقين هالقد رح تقدروا ورح دلكن على مطرح واحد لازم تجربوه، مطعم ام مجد بالدبي حد لومول. كل يوم بمطعم ام مجد الاكل طازة ومحضر بكل حب والقعدة حلوة كتير، كوزي مرتبة ونظيفة. لا لا لا لا ما رح تصدقوا، ما رح تصدقوا الأكلات اللبنانية اللي بتشهي عند أم مجد ما رح تلاقوها ولا عند أم تاني. السنة تنخعات بيض غنم سناسل، يا ويلي هول وين كانوا؟ وين كنتي يا أم مجد؟ وين رحتي؟ ليالي بيحبوا الناي أكيد بكون تغمضوا عيونكم، يعني السودة الفتيلة اللحفة الناية يا ويلي. أم مجد حبيبة قلبي، كل يوم بمطعم أم مجد بدبي حد المول فيكن تطلبوا أطيب أكل، مطبخ لبناني أصيل وطعمي بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة عدة مرات. أكيد في ديليفري، فيكن تتصلوا على هيدا الرقم 79-000-250 خلال توترز أو بالاتصال دغري بمطعم أم مجد بالدبي.

0: خلينا نسمع ابراهيم شو عم بيقول.
1: بونجور مدام ميراي،
0: اهلا وسهلا
1: لشربل ولإلي ولكل اسرة البرنامج
0: مالينا.
1: يعني عن جد نحن بنستفقد لك من غير شر على شاشة التلفزيون.
0: ميرسي
1: لسرعة بديهتك، لجمال طلتك، ل اخلاقك الكبيرة. يعني صراحة مع احترامنا لكل اللي عم بيحطون هلا، بس ما بدهم كثير تيوصلوا بمواصيلك. وان شاء الله ان شاء الله الضمان الاجتماعي، يعني مثل ما عم بيحكي شربل، انه يرجع يجلس
0: ويمشي
1: حاله، لانه بصراحة الحكي مش مزبوط مثل الشوفي ومثل الفعل.
0: ايه
1: فان شاء الله خير، ان شاء الله خير.
0: مرسي يا ابراهيم، كلك ذوق ولك اليوم خجلتوني.

0: الحلقة لازم تكون عن حضرتك. شو اللي بتحبوه أكتر شي بمدام ميراي مزرعاني؟
1: مهضومة زازا، حلوة هالخبرية، حلوة هالفكرة، دخيلك أعطوني أفكار، ما بقى في شي براسي أفكار.

0: عجو بونجور.
1: صباح الخير والمحبة. يعني شو بدي اقول لك يا ست الكل، يا ست ميراي، يا ايقونه، ايقونه انت، ايقونه.
0: ايه عم كثير
1: هالحلقه كانت مع ميراي، بس عنك انت،
0: مع رولا،
1: عن الطاقه الايجابيه، عن الجمال، عن الهضامه، بس كانت الحلقه كل العالم عم بتدق وتقول شو هالميراي غير شكل، يقبرني ربك امبارح
0: حبيبتي.
1: الحلقه كانت مع رولا، عنك انت بسيرتك
0: حبيبتي،
1: وتضلك بصحتك يا رب، وخليك العيد الحلو يا رب اهم شيء، وبالتوفيق وبالصحة
0: يا رب. ولك يا ناجو ميرسي كثير، وميرسي لرولا، بتجنن، خجلتني وحياة الله. يعني امبارح مش معقول، هيدا من قلبها الحلو، لأنه تتشوفوا أنه في مذيعات ومذيعين كتار وكلهم إلهم مطرح. يعني بالنسبة لرولا ما عندها، يعني كيف بدي اقول لكم، ما عندها غيره، ما عندها، ما بتفكر انه هاي اهم مني او انا اهم من هاي ابدا، بالعكس. يعني المجال مفتوح قدام الكل، وشوفوا قد ايه في ناس بتحبها لرولا، وقد ايه بتسمعها لرولا، وقد ايه عندها سنس اوف هيومر رهيب، وعندها محبه فظيعه، والحلو فيها انها بتبين لك محبتها لإلك. فظيعة، مرسي يا رولا، كلك ذوق. أضيعها الحلقة، أنا أتغسل برولا وبارح رولا تغسلت فيه. حلو هيك بالإذاعة، حلو أنه الزملاء بين بعضهم يحبوا بعضهم ويهتموا لبعضهم، مش يغاروا من بعضهم ويصيروا فخطوا ببعضهم ويحكوا عن بعضهم. قدي حلو هيدا الجو، هيدا الجو هيك بأغاني، أغاني وبكل محطات، إن كان جبل لبنان، إن كان نوستالجي، إن كان كل حتى شاشة أغاني، أغاني يعني كل اللي بيشتغلوا معنا الحمد لله، يعني كلنا على قلب واحد. مثلا ليكو أنا ما بحب كتير لمالينا وشربل أبدا، يعني ما في شيء، مش معقول تشتغل وتعطي إذا كانوا اللي حواليك منهم منيح معك، لأنه مشكلتنا بلبنان بس يكون واحد طالع بيطلعوا معه تينزلوه، ما بيطلعوا معه تيضلوا معه فوق، سبحان الله. يعني
2: لو تعرف على قلبي غلط بتعذر حنيني، كان اللي بقلبي بكى.
0: بدي أذكر المستمعين سيدر باك، طبعا عيد الشركة رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. تعرفوا ليه؟ لأنها قدرت تعكس أفضل صورة لإلهم من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. ما بدها كتير يعني، أكيد إذا عندكم، إذا كنتوا تجار جملة أو عندكم سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأمن لكم البي أو أس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة. وغيرن المستلزمات، ستيكرز كمان ورولز وكل احتياجات شغلكن بمطرح واحد. كل مواد التعبئة والتغليف بتأملكن إياها سيدر باك، خصوصا إذا كنتوا بتصدروا للخارج، يعني بتعملكن ستيكرز خاص فيكن بكواليتي عالية لتتحمل الرطوبة والشمس والمي، وتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. تواصلوا هلأ مع سيدر باك على 71 428 423. طبعا فيكن تبعتوا واتساب على نفس الرقم 71 428 423.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صح حلوه الغنيه مرنت صوتي يعني اذا ما بتعرفوا يمكن مستمعينا فاجئكم انه اطلع على التلفزيون غني مين بيعرف بلكي بيعملوا لي غنيه او بنطلع على مطعم النسمات كلنا سوا ومنغني كلنا سوا مع الون مان شو ارام يوم الاحد أكيد مطعم النسمات الرومية لقلاعة طلعوا كتار غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني رقمهم 03-22-88-21 عودنا عليك وفلاي ما عدت عليك يلا خلينا نسمع البويس
1: بونجور ميرا يا عمي سؤال أنت ما بتكبري قاعدة بالفريزر ما بعرف فيكي المانك عم الجوهر اسم الله عليك انا من المشاهدين اللي كنت شوفك على الله يرحمه معريات شراره كنت ضل تابع برامجك روح هونيك وشوف اللي وراء الكواليس وشو بعرفني كانت ايام حلوه وبدي اقول لك يسعد صباحك وحقيقه بعد منك ما يخلق حدا
0: لا يسعد صباحك لا هي زلمه مش لهالدرجه مرسي يا عمي يا جماعه كلكم ذوق والله مش معوده هالقد انا يلا موضوع صباح الخير مرمورة هي تريز بونجور تريز شو أخبارك اشتقنا لك تمام يلا سميرة كيفك يا قلبي شو بكي سميرة احكي سميرة
2: بونجور ميراي
0: اي بونجور
2: انت ورولا ما بتكبروا اسم الله حولكم اسم الله حولكم
0: لا رولا اصغر مني
2: بصيت في مرايتي فجأة لقيتني كبرتي فجأة تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قولي لي ايه يا مرايتي قولي لي ايه يا حكايتي تكونش دي نهايتي واخرة قصتي
0: لا ابدا يا سميرة اوعى تحكيك بالعكس طلعي بمرايتي قولي لها لايكي انا اقوى منك أو أنا ما بدي يكون بحياتي إلا قوية ومهمة وأقدر أوقف أبداً يا سميرة

صديقتي زهرة بتقلي كمالينا لا بدي إلا لمالينا أنه بس افتح الراديو الصبح من الفايبز والأغاني بعرف أنه هي المخرجة اليوم إلا بصمة عندها بصمة أكيد هلا بالنتيجة كل مخرج له بصمة بس كل بصمة عن بصمة بتفرق عندي شوية وقت وبدي شغلي يعني بدي أحكي بموضوع صار ما بعرف ليه صار كتير عادي بحياتنا اليومية لدرجة إنه أوقات ما مننتبه إنه عم نعملها تنمر هلا الغريب إنه معظم الناس تسألون أنت عم تتنمر يعني بيقولوا لك لا بس بنفس الوقت بيضحكوا على شكل حدا على وزنه أو طوله أو عمره أو طريقة حكيه أو وضعه المادي أو حتى على غلطة صغيرة عملها هلأ التنمر دغري أنتوا بتفكروا بالمدرسة لا التنمر موجود بالشغل بالجامعة بالعيلة بين الأصحاب على السوشيال ميديا يا ويلي أوقات منقول عم نمزح بس المزحة اللي بتضحك مجموعة كاملة بتكون عم بتوجع شخص واحد هيدي ما بقى اسمها مسحة انه ما عليه في ناس بتروح على البيت مكسورة في ولد ممكن يفقد ثقته بنفسه بسبب كلمة وفي بنت ممكن تضل سنين تتذكر تعليق نقال عن شكلها وفي رجال او امرأة كبار بالعمر بيتأثروا من كلمة جارحة أكثر من ما منتصور يا جماعة الكلمة الحلوة ما بتكلف شي بس بتعمل فرق كبير والكلمة اللي بتجرح كمان ما بتكلف شي بس ممكن تترك جرح طويل

0: بتعرفوا التنمر الإلكتروني هو الأخطر بالنسبة لكل الناس، إنه ورا الشاشة بيصير في أبطال وهميين. شخص ما بيسترجي يقول كلمة بوش حدا، بيقعد بالليل بيكتب تعليق بيأذي تحت صورة أو فيديو، بيكتب كلمة بيسكر التليفون وبيفوت بينام، ما بيعرف إنه يمكن هالكلمة ضلت تدور براس الشخص أيام وأسابيع. ما عندهم الجرأة يقولوا نفس الكلام وجه لوجه، يعني لأنه الشاشة بتعطي شعور زائف بالقوة وإنت واحد جبان. لا، والأهدم من هيدا كله بيفتكروا حالهم مهضومين، يعني بيفكروا إنه عم يعملوا مسحة، جاي المسحة على حساب كرامة شخص تاني، هيدي منا مسحة بليز، ما عليه يعني.
1: سلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس.
0: مشان هيك مستمعينا بليز، قبل ما نكتب تعليق أو هيك نزت نكتة أو نحكم على حدا من شكله أو عمره أو لبسه، لازم نسأل حالنا إذا قالت لإلي هاي الكلمة بتحكى عليا ولا بنوجع.

بتعرفوا سامعين أشوفوا قديش غريبة الحياة. في ناس إذا شافت حدا ناجح بدل ما تشجعه يعني بتبلش تهاجمه. بتعرفوا في عائلة أكيد على السوشيال ميديا يمكن هني بلشوا بالرياليتي تي في عائلة كارداشيان، هيدي مثال معروف. سنين وسنين من الانتقادات والتنمر والسخرية، مع هيك كفوا طريقهم. مش لأنه التنمر ما بيوجع، أكيد بيوجع، بس لأنهم ما خلوا هيدا الشيء يوقفهم. هيدي بعتقد أهم رسالة، رأي الناس فيك ما لازم يكون أقوى من رأيك أنت بحالك.

بنهاية لقائي معكم مستمعينا بدي أذكركم لو فلينا أكيد بنضل على تواصل عبر اتصال منكم أو واتساب يعني أو فويس على هيدا الرقم 03-777-9699. يعني إذا عندكم أي شكوى أي ملاحظة أي طلب، إذا بدكم رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، نحن معكم 24/24. ما تترددوا تواصلوا معنا، بعتولنا مسج بالواتساب ونحن منرجع منرد عليكم. هيدا رقم برنامجنا 03-777-9699.

0: اللي احنا بلشنا نضبضب. ايه هلا ببلشوا بالبيوت، ستات البيوت ببلشوا يضبضبوا، ببلشوا ينطفوا السجاد، تا يحطوا السجاد لانه قربت الشتويه، على قولة وائل مستعجل على الشتويه. لكم مستمعينا أكيد موعدنا قريب بكرة الله راد، ابتديها من الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم 7:30. لمالينا، أكيد مالينا برفقتنا وبفرح يعني وبسعادة. مرسي شربيل، ملتقنا فيكن بكرة، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربيل سعادة، إخراج مالينا سلهب سعادة.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قديه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
10: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي بمدينة بيروت.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: برني موديلكن وألوانكن،
3: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة، انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولات، اعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
8: رامي عياش،

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همين ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كلمة غني
3: جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
4: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
5: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
6: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
4: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
7: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
4: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
8: طبت الحمام طار الحمام.
4: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيقة. أجواءنا هيدا برنامج والعانة هيدا إذاعة أغاني أغاني
4: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عندكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم ابري

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا
1: لبنان. لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تعب
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: وما تقلي ليش ما بتحكيش
1: لحسين قدافي هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات
0: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انتي دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
4: صوت الحيدالك.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: والخنيات. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مليون يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو. يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
4: عجقة السير بلاك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيقة.
5: ملعانة ملعانة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

شي مخيط لا

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: كان دايما غير مع أغاني أغاني.
3: ضحكي وضحكت له، دلعنا يا ما دلعت له.
4: رمشي الطرطر والسحر أصلاف.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
5: جننوني عينيك، جننوني عيونك، دولا شفتهم
2: حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس، لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مولد كع مولد كع.
1: نهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع مولد تع مولد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع مولد تع مولد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكل

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: صارت ستة
3: صار بيغدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
4: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعك طبيعي
3: مع المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
8: أكيد نحن على الطريق وراحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
10: عن جد اشتعنا للبنان
3: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
11: ولا رح بطل القصلي.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: عبالي عبالي اغاني اغاني
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد
3: الهرمو سكر او ما سكر انت راح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول راح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهل
0: التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب اقدم واجه البحر والطير.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون.
0: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعر
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو. يقبرني موديلكم وألوانكم
2: دخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
2: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي اعطيني عبوطه حبيبي.
2: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد. بعجقة وبسمعك.
0: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك وبعد عننا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
3: انتو عليكم
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكاند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما تدلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم
1: حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
4: ما

أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

نهرمه سكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: صارت ستي
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا
1: لبنان. لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان. الويكند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك استوران رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: يقبرني موديلكم وألوانكم.
1: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: ملعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: ولعاني ولعاني.
5: جديد رامي عياش

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طارت الحمام، طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا مدى
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.